كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.

سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله أكبر ولله الحمد.

السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث

والله أكبر ولله الحمد.

إياك نعبد وإياك نستعين

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويل بيدلت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتل لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلة أوش كاتيك دبيت اگر کسیک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تیهانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش باید پارین وو داوایی لی خوش بونی بودکن مادام لو کورا دا بید کنوی جیتیا کردوا. دلین خوایا بزید پیدا بیتوا، خوایا لگناهکانی خوش ببو، توبو پشیمانی لیور بگدا، بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نوی جی نشکا بید.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا ريگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو ريگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يكنية مگر گوار رايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

عبد الله كري زبير دلي هر كاتك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايت هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو وستيكي هيا خواه يان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاوانی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیبوتو تاکو تنهای تو بدلسوزی و امکداری ده فرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایم پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرايانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها
اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي إخوائي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرض يان سنة دالة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا، پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان، براستي هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه یعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما یعلم المعلم الغلمان الكتابة، او یقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني ذكرت با چشنی فیر کردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان وو و دی فرمو پیغمبری خواست صلی اللہ علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوب دنیا و سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی یا راویانتو.

واحفظهم يا رب العالمين من أن يكونوا معول هدم لأمتهم ومجتمعاتهم. اللهم اهدهم بهداك واحمهم بحماك.

بحفظك واكلأهم برعايتك واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظ

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دفارز ري حتى إواري ليلة بتوا وهر كس إوارب بخويني دفارز ري ليان تا بيانيان.

أنت خدايا لشو بيستنو بينين مباريز راو بكا هيس باريز راو بيقنية بحق دقالتو خوايا پناد پيدقرم لبيبا وريو هجاريو پناد پيدقرم لسزاي گور هيس باريز راو بيقنية بحق دقالتو هر کسي ام ذكري کرد بيانيان سيجارو ايواران سيجار بيله

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبر
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني هیچ
1: خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايوا أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

ما كان على النبي من حرج

ولا تطع الكافرين والمشركين

أتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

والله يعلم ما في قلوبكم وكان

ولو أعجبك حسنهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.

ربانه فإذا قرأناه فاتبع

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب

ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

بسم الله الرحمن الرحيم.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا

ودانية

ويسقون فيها كأسا

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

يدخل من يشاء في رحمته

그냥 فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما

ويل

بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك،

0: ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حمدي خوای پروردگاری نبی هر حل پب که هر هر بلیه ما کی وزع ظروف او خراب و میل اما شئت من شیء بعد و پر و پری هشت کتو ویستو آرزوت لیتی پروردگار اللهم طهرنی بالبرد و الثلج و الماء البارد خوای پاکو خاوینم کرو بترزو ببفرو بآوی سارت کولا وانی پیشترا باس من کر آوی سارت بوچی اللهم طهرنی من الذنوب پروردگار خاوینم کرو لگناه تاوان کانم پیغمبری خو علی صلوات و سلام وای فرمو لکاتیکا پیغمبری ام علی صلوات و سلام گناح تاوانی نبو اما منو توفیری او کان نلی گناح منی جا پیغمبر علی صلوات و سلام نه فرمی گناح امته کما فرمی گناح خو او کسل گناح منی زور زور تاوان بار و زور تی نه گیشتو و دور لخوا اخوا پنامند و نقینی کما ينقى الثوب الابيض من الدنس پروردگار خاوینم کرو هر و کوچون برگو پوشا چی سپی خاوینه بیتولا چپالی دیار برگو لباسی سپی جوانتر خاوین ابید ایچی چطره لدعاکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام که دعاکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام وکوت منظور گشجیر بون پناه گفتنه بخوای پروردگار لهم دی بلا و مصیبت بتایبتی لم چوارشتا عبدالله کر عمر رضای خواهی لبی فرمی کان من دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم افرمی بشیک لدعاکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام که ای کد کان فرموده صحیحا لصحیح مسلماتو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أي خواي پروردگار من دعوة لي أكم بهمونا وبرزو بيروزا كانت من اللهم هميت يعي كالي اللهم يعني خواي پروردگار دعوة لي أكم بهرشي ناوي برزو بلندو جوانو بيروزتي دعوة لي أكم بمپارزي لمشتانا من زوال نعمتك بن پارزی لوی که نازو نعمت کانم بیاب سنی تو ناخوش انسان فتری که نازو نعمت و خوشی عبه دعای خوای پروردگار لیب سنی تو بتای بتی نعمت ایمان و اسلام که اوهیش تی پی نگه نعمت ایمان حش نعمت پی نگه مال دنیا ارواده تو بس نعمت ایمان و اسلام کروی انسان کافر بو مرتد بو دسی داد بی دینی و دور کوتاه لخوای جوره یا هر نه تو با آسانی یا کمر دیتر تواو وكو قرآن فرمي ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة قولتين النعمة كيما دعوة بكين خوابو ما انبيلتو إيمان وإسلام أمجال الشاغي أمجال مال الدنيا همو اللي ربوية بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي نعمتك حرشين أزو نعمته وتحول عافيتك خواي پروردگار بمبارزي لويك لشاغي بيويم لدزدم يعني توشي بلام نكي عافيته بيوي بيوكو جايت الباس مان كردو كوي شكل نعمه زور غورا كان دواي ايمان دواي اسلام انن غورا ترين نعمه بو انسان بريتيل عافيه او يك بيوي بي بلا بي دور لا تشبي وفجاءه نقمتك پروردگار بن پارزي لوي كتوبر سزام دي لبر توشي عقوبه وسزاكم دي وجميع سخطك وخوي پروردگار بن پارزي لهمو اوشتاني كجي نار زايتون اوشتاني كغناه تاوان خوي لهمي بن پارزي هشت کمایی نارزامتی خواهی پروردگار بی پیغمبر علیه صلاة و سلام دعوی کردو خواهی گوره بی پارز بلا دواتر بابی شیتر من هیا که یک فرموده بوی هناو امام بخاری که فرموده 686 بابی 289 نسراو بابون الدعاء عند الغيث والمطر دعا کردن لکاتی بارانا غيث و مطر هر دوچان بارانن اگر چی لقرآن زیاتر غيث بکار هاتو بو باران الرحمت مطر زیاتر بو عذاب بکارتو بلام لحدیثا بکارتو هر دوچان لروی زمان عربی و بکاردن بلام قرآن کمالی وردکاری هی کپرتی لبلاغ دایک من عائشه رضای خوالی بفرمی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأى ناشئا في افق من آفاق السماء ترك عمله و ان كان في صلاة ثم اقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه أفرمي دايك معنى عائشة أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام هركاتيك ناشئ بمعنى هودي قرز دي يعني هودي ناشئين دي لشرح كياوة أفرمي السحاب المقبل يعني هودي كبنوعيك بي أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أقر هودي كي ببيني آية في أفق من أفاق السماء لهر لايك للايكاني آسمان أفق امسر وسري دنيا امسر وسري اسمانا افاق شروايه اسوكاني اسمان افرمي ترك عمله بيغمر عليه الصلاه والسلام وازي لكارو كردوكي ناي نوكس زاي خوايدي زور مهمه انسان

0: تیشی بەردەوامی لەگەڵ دروستکراوەکانی خی پەرۆدەگارە هەبێ پێغەمەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام هەر کاتێ هەوری ببینە چونکە لە قورئانە باسی ئەومان بۆ کراوە کە گەلونەتەوەیەکی گەورە لەم سەرزەوێ هەوریان بینی وتیان هذا عارض ممطرنا قەومی هود وتیان ئەوە هەورە و بارانمان بۆ ئەبارێنێ خی پەرۆدەگار کردی بە سزایان کردی بە تیاچوونیان أفرمي وإن كان في الصلاة أفرمي أقول في غمر عليه الصلاة والسلام لنا ونيجي جبوايا هودي ببينا خيران يوجكي طواه وكردو أقبل علي إنجا تماشاي هوركي كردو أو هورا بوچوشي دقتي هوريدا فإن كشف الله حميدا أقل هوركا نما يبرو إشتايا سباسي خوايا كردو خوايا ليو بزياد بي كتوشي سزات نكردين وإن مطرت أقل بارانشي ببارانا أفرمو اللهم صيبا نافعا أي خواي پروردگار باراني بسود من ببارانا او بارانی بسوده چون که باران هنده جار ابیته هوی زرر و زیان پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام لکاتی باران او دعای کردو که سپاس بو خواه است مسلمانان ایزانون لکاتی باران او دعای اخوینین و لفرموده تر اخوین معنو که لکاتی باران بارین دعا قبوله کسی اک برای خوشی اک او دعای نازانه یا نازانه کمال دعا بکردی هر دعای کزانی کاتی باران دعا کن که و اگر کریمان باران زره روزیانی شیل شخص یک دا دروست نیه قصه خراب که با بارانک چنی او دان بابا و باران و امانه نا شرعی و حرام انسان مسلمان پیویسه آگه دار بی فرموده دواتر من که ناو نشانه چی هیا الدعا عند الموت طبعا ما باسی وکات دروست نیه انسان دعا بکه بو اوی که خواه بیمرینه که فرموده که لبخاری مسلمه هاتوه افرمه یچک لتابعین افرمه چون بولای خبابی کری ارد وقد اکتوا سبعا خباب رزای خوای له بهش که لو صحابانی که زو مسلمان بون ولا پیناوی مسلمان بونو دین داری و ایمان و عقیده که زور ازیت و ازاریان ده مشرک کانی مکه جا فرمی حوجار داخ کرابو داخ کردنکه اکرین داخ کردنی وقت چاره سر وکاره نبه اشکری او داخ کردنه بکه سیدو گورکی الله سیدو گورکم مشریبو جاری وابو اگری کردو امی خستسری تاوکو با پشتی من آگرکا پشکوی آگرکا کجای خواه پنامانه جا ای فرمو لولا ان رسول الله صلی اللہ علیه وسلم انهانا ان ندعو بالموتی لدعوت بی ای فرمو اگل لبرو نبی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم نهی کردو مسلمان بلی خواه بمبرم خواه بمکوزی خواه لناوم بری اما نشرعینین ام صحابی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم ام خبابی کری علیه دنیای ناراحتی بینیو افرمو بس لبرو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی ملم بمرم قتنال بمرم زورش ناراحت بو افرمی ام اکری ام حوت جار کاوی کردنا داخ کردنا بو نخوشی بو بیل جی عملیاتی سو کچوم ری حوت عملیاتی قرسی بو کرازه جگلوی که بو خوی پیشتر چن عزیت دراوا لبرو انسانی مسلمان گیشت هر درجه یک لنا راحتی که طبیعت دنیا وای دنیا پر ریتی لخوشی و لنا خوشی و زور جارش نا راحتی کان زیادت لن بتایی بتین دی جار خوی پروگار مسلمان اک بسر کاتا و یا توشی بلای چکا ابی انسان و ریای قسکانی بی قسی خراب نکا و دعای مردن لخو ما نکین بر ریز کارم في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي حرزور نار رحت وناشار بم لن خواه أقام مردنا مخيطة بمرين جاري كتر أقررته بو دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لبابي دو صونا ويك فرموديش شصو هشتاو هش جاري كتر دينا خزمت كومالك دعاي تعبتي في غمر عليه الصلاة والسلام كفرموديش شصو هشتاو هش أفرمي أبو موسى أشعري أفرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام زور جار أم دعاي أكر كفرموديش صحيح على بخاري مسلمات وفرمي ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي فروردگار لا هلو نزاني كانم خوشما يعني هر تاواني كبوي هلو يا ابوي نزاني وكردوما واسرافي في امري كله خوال زياد الرميم لا همو كارو بارك ما خوشما لا هشتيا كاتيم براند به اسراف جاري وايا لقصيع جاري وايا لنوسيناي جاري وايا لبكاريناني شتيكا كاستفادي بو دنيا وقيامتني فرمتي خوال ويشم خوشما وما انت اعلم به مني پروردگار هشتی کتو ایزانی و من نایزارم تاوانی که کردومو انسان زور جار تاوانی که و بیری نامنه پروردگار لیم خوش با اللهم اغفر لی خطئی کله خوال هرچی گناه تاوانو هلمه خوش بی و عمدی و جهلی و هزلی لو تاوانانی که با انخص کردوم اوی با نزانی کردوم اوی با صعبتو وکو خسی خوش کرد بیتی و تاوان بی وكل ذلك عندي هر تاواني كمن كردو مخوات وليم خوش بي يا رب العالمين اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت خوايا لو تاواناني بيشوتر اويك دواتر كردوما طبعا ما نبي غمر عليه الصلاة والسلام وكتن بو ايميتي ويفير بيك بردوام دواب كي خوايا لت خوش بي وكو زور جار بازم كرو بر ريزة كارم قورترين دعا بو انسانو بلي خوايا ليم خوش بي او قورترين دعاه بۆی ئەم هەموو لێ خۆشببوونی پێغەمبەر علی سەڵات و سەلام لە یەک دوعایە کە چەند جار فەرمێتی وما أسررت وما أعلنت خويا لو يبقى أشكرا كردم لو يبقى نهاني كردم لهامي خوش بأنت المقدم وأنت المؤخر تو كسبتي بيشيكي كسبتي بدعائي خي يا كسبتي برو شاكي بي كسبتي برو خرابي بي وأنت على كل شيء قدير فبيا قمان پر وردقار تو أسرها مشتية توانا داري وبتواناي فرمودي دعا ترمان فرمودي شصو هشتاونو إيش يشتر لدعا كاني في غمر عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خط طيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هر فرمدكيتر بالروايات تر وكوتر بوجي عوازي متن بوهنديك وردكالي تر همان دعايا كوكتم دعايا ويك إنساني مسلمان واي فروردقار لي خوش بي وفرمدي شصون ود كيشك لفرمد زور تايبتكان ام فرموده اكينا ختام اموانه من ام فرموده چه بو معنى جترو امامي صنابحي لمعاذ كر جبل ام صنابحي بو ناوي موت ام صنابحي خلچ يمنا لسردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جياو الله يتر ديار لكتعي تمني پیغمبر عليه الصلاة والسلام مسلمان بولي سبحان الله چن جار خو معنى پیچايا بچين بو مدينة چكا بيني يمن و مدينة دورا چن جار ليمن خو معنى پیچايا بو بچين بو مدينة خومن حازرك خومن سازكر هر دعا معنا خص دعا معنا خص تا كاتي كاتي نمدينة عن پینج روجة پیغمبر علی صلى الله عليه وسلم مردوا وفي پینج روجة شتي كان لدسو كبي او تري صحبت واتا بون بصحابة لبرولين انسان اگر كاريشي قورو قرنقد بوريكو كم ترخميمك جاء امام صنابحي بو بقور تابعي افرمي معاذي كري جبل بو يجرامو كما جولك العلم حديثة بيوتري مسلسل أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال إني أحبك لو خلات دياري أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام دسي قرتمو وتي يا معاذ وتمعنا من التربية زور قرنقا لكاتي أوي كاتي وكسيك فيريشتي تعيبت كي حركي شي تعيبت جواني لقلاكي كما لجياني بيغمر عليه الصلاة والسلام زور بو يستيش لبوالي تربية وتنمية وأنا يا زور باسكري أفرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم دسي قرتمو وتي معاذ من يشتم لبيك حامل خزمته لبيك يعني لخزمته بقربانت بم دل صوستم خوشتم أو كلمة لبيك سبحان الله لباي ولبي لقاموسة تماشايك أمن ده معناي هي هرشي معناي جوان هي بو والام دانو بشي هميت ياتي بو يكراو تدرش مي حاج عمريش كصحابة دور جاربو في غمريان بكارينا وفي غمر عليه الصلاة والسلام فرمي إني أحبك فرمي معاذ بدلني أيو من توم خوشي زور مهمة لقلت تلب وقتعبي كانت أواق سكي يسيش زور بي ماموسا نازعني دو قصي خوش لقل طلبة كانياب أو بيغمر عليه الصلاة والسلام ماموسا أبو قلت أنا والله أحبك تي أي بيغمر عليه الصلاة والسلام منيش بدلني أيو قسم بخواتهم خوش قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك فرمي چن وشيك تبيبليم چن رستيك چن كلميك تبيبليم لباش همون يجيك بيخويني قلت نعم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی ام دعای بخنا اللهم اعنی على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خواه یارمتیم بدی اعنی يعني عانوها وكاري ويارمتي خواه تو خوت یارمتیم دی على ذكرك لسر ذكر ويادي تو وشكرك لسر سباس كدني تو وحسن عبادتك لسر عبادتي جواني تو انجا آية ام دعای لپیش سلام او تلیع لدعای سلام دو بو چون معنی دبوری صلاة لکو ملی فرموده زورا کلمه دبوری صلوات بکارها توه لا يزور بي زاناكان دبوري صلاة بريتيا لا دعي سلام دانو دعي سلام دانو بو شون كالحديث ترى فرمي من قرأ آيات الكرسي دبورة كل صلوات اخو آيات الكرسي لبير سلامان آخرين يعني هركس يسيوسي سبحان الله سيوسي الحمد لله سيوسي الله أكبر يكجا لا إله إلا الله بكا دبور الصلوات كواتان راي زورين لا سلوية أما لدعي سلام دانو أخوين ري طبعا دعي سلام دانو نيجي بياني مغرب دجار لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير جاء سي استغفارك إن جاء أم دعايا هر دعايا جيتر فاشو فيش قرنية فلام لا سيفر زكيترا كسلام ده سنة سير جاب لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله إن جاء اللهم أنت السلام ومنك السلام إن جاء أم دعايا بخيني بعد ذلك اشتدى زانات ريش بيان واي أم دعايا لبيش سلام خيني هر دو شيء أتواني لهر دو شعبي خيني هر دو بوشونا كطواه دروستا أتواني لبيش سلام دعنا بخيني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تنك لكاتي كتعي عبادتا عادة دعاء قبولة ويزور جار خواهي پروردگار لقرآن بيروزا أورينا ما يرمانا كاكا فرمي لدواي نيوجاكان لدواي حج لدواي رجو دعابك تنك لك لو شواناني دعاتي قبولة خواهي پروردگار دعا كان من قبول كا وعاقبة خير من كا ودايات من بدا كأهلي شاكا وشاكا كاري بين دور بين الأخراف وقناه وتاوان خواه هر شيخ من كردوه وتولى شاكا لماني قبول كا يا رب العالمين خواه لتبارو لبرخاتري قوري خود لبرخاتري اسم عظمت لبرخاتنا وجوانا بيروزا كانت الرابر دو من خوش بداهاتو من بخير بجر يا رب العالمين شاكا كان مالي قبول كي هدايات مام بدي يارمتي مام دي هاو كاري مام كي لسر عبادتو بندات الراشد رزبتو استقامتو بردوامي مام بيم بخشي خلاصو صعب مام بيم بخشي يا رب العالمين خواهي پرودگار بتايب الله دايكو باوك من خوش بيلا مام مصاوك سوكارو دو صحباب من اواني داوي دعاي خيران لكردوين اواني جوان لدنگ من اواني هاو كاري ودنگا كان اواني حقو مام فيان لسر مان من شاكي كان لقلا كردوين خو اله مو مان خوش بي لأمو لسر جم مسلمانان دين خير ومال وكرامة مسلمان بارزين راحتي لسر مسلمان هل قل يا رب العالمين هر مسلمان اللي مسزع لنا راحتي يا اخو ادر جاي خير اللي بكيتو يا رب العالمين او ان خوش شفاي بو بنيري ودلينا خوش ضلي خوش قرزاله خرزي بو دفعك او يهرني يا زوم بس خير لدلاتي بو اجبجك يا رب العالمين مالا كان مان بركي لخير وبركات ولات مان ببارزي لهمو اجاونا راحتي وشتو كشتارك يا رب العالمين بركي لخير وبركات هل كس شاك لقل أمي لتا مسلمان يا خوايا شاشي بوك هل كس خراب هدايتي بدي أقر علي دايتني خوايا لشريب مان بارز يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب راديو محراب دنجيك بو بانجوازي بيامي إسلام سكويك بورا فكردني فرمودكاني دوهمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنجي محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا خوانيك بوزانايانو ميلاد قراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بور روشن كتنوي دلي بسلالي راديو

الله الذي سخر لكم البحر لتجري

من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه

وما

والأرض

بكي بيجين أم قرآن أم رسمان الرزقار لري همومانا أقر دستي بيوة بقرين آزاد أجين آزاد أمرين بجورك پرورد دكرين خصلة قلي جاهلية وقت تكبر خوزلزانين جهل ولود برزي ونزانين سستي وتنبلي ونتوانين وكو إساك همانا قشت أمانا إيسر بومان نابن بربست إيتر قد نابين جير دست جير دستي ظالمي خين ريش دول الأخلاق نامردو بست إيتر ناترسين لمردن دست ناكين بخياونت كردن إيتر لمر هرتش بيت الريمان نداري من هجاري من بيماري من خورا قرين مكوي سبرين شونكو همود القائمين لدنيا نامينينوا إنا لله والراجعون إيه مقترين بو دريامان دچينوا بو موتني أصلي خومان دبلينوا درماني أصلي من أوا برأبرين آلم خوا أفسانا كان خين لاوا خود درباز كين لم أجاوا

خوايا يا ما خطا كاري خوايا يا ما خطا كارين اقل ما نايجيني بيمارين هروا وجيل بخوراي كوتي نشين روجاواي ببيت شرپا بأسپاي ديني خومان ديني خوايي قرباني كل پيناوي هزرو بيرو بإخلاقي سكولاري أوروپايي سهيونيستي أمريكايي لو كاتوا كوتين ناو ببروايي نقمين لناو تاريكايي پشتمان كل الدين وإخلاق رومان كل بحيايي بلي خوايان يمي نادان يمي لرقي دين لادان ورق ورق ناس نامكي خو من دري لبيغانة چاو من بري هر چك من بو قشت من سري هر چك من بو قشت من كري لكوتالي كونو شري لأداو أتواري قري لموي سرو قجو فري ومن لهات بوين بازار مصرف اوان بوصرف اوان اوان كوتن ناو الرفاه نازو خوشي ايمج بوين بكريار خاز بو برهمو محصولاتي كومباني قل وسائلي آرائشي اوان بون با اوان بونا حاكم دنيا سرمايه دار ايمج بوين با امتي كي سرگردانو بسامانو بدرمانو بعيب عار

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. واتافي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي زمان بسر خلقان داده كبياو أو ماليك كويدا كاتوا جو بينادا چب حلال بي ياخد بحرام. بشوانا سائل لا سنن صحيح كيدا يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. واتى في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي وريابن لسوداو ما ملكردن دور بن لسيان خاردن، چون كلا پیش دا برو بكالا داتو لپاشان دا پیتو بركت دبا بحوادا. بشوان سائي لا سنن كيدا جرايت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يروشتك لروشتكاني من زندوبكاتوا خلقي كاري بيبكن أو أوندي خيرو باداشتي أواني دقاتي ككاريان بيكردوا بيأوي هيتشي لخيرو باداشتي أوانيش كم بكا، واركس بدعيك دابهيني وخلقي كاري بيبكن اوا اوندي سزاي اواني دغاتي ككاريان بيكردوا بي اوي هيچله سزاي اوانيش كم بكاتوا. بيشوا ابن ماجه رحمتي خويلي بي لصحيح كيدا جراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. واتافي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي چاك تريشتي كبياو لپاش مرگي بجي بهالي سيشتا روليكي چاك كدعاي خيري بوبكا، يان خيري كي نبراوا، يان زانستي كي فيري خلقي كردبه اوانيش ايشي بيبكنو خلقاني تر فير بك. شوى ابن ماجه لا صحيح كيدا جرايت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. واتى في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كسب روة لا خزاني لكاتي بين يجيدا يا لباشا برواتلاي يا بچه بولاي كاهينو فالشيو باور بقصي بكا لم باريوا او براستي باوري نما بو قرآني كاتو تخواروا بو محمد صلى الله عليه وسلم. بيشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا جرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي زوريني سزاينا وغور لسر خوباق نكردنويا لدواي ميس كردن. پیشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا جرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي آقادار بن مجن لاي آفرتان بتنهاي. بيوكيش لأي دادران وتي أيقر آفرتك جني برامبو. في غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوهر مردنا واتا مردن باشتر لو. بيشوا ترمذي لا سنن صحيح كيدا جرايتيو. عن قيس بن أبي الغرزة رضي الله عنه
قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. وتقيس كري أبي غرزدلي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم هات نامان فرموي: أي دستي بازرگانان، شيطان تاوان آمادي سوداو ما مردبن، جا كوابو ما ملكتان خاوين بكنوا بخيرو صدق كردن. پیشوا ترمزي لا سنن صحيح كيدا گرويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. واتبي غمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: كسي تفرقو دوريب خاتن يوان دايكو فرزندكيو، أو أخوي بارادست تفرقو دوريد خاتن يوان خوي وخوشويستكي لروجي دوايدا. بشرى ترمذي لا صحيح كيدا يرى يتوقع.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی ایوان.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خوشويساني راديو محراب براين خوشكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن بري راديو محراب وبرنامج برسيارة كانيوة، بخوش خون بخوش حالة زانب

0: وإيمش لخدمت لنا دبين من دو ستافي بشي رادويهم ومان لخدمتي يوي برز.
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-7131 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: رزان و خوشویستان دینو خزمتان با پیشکشکنی برنامه کتان لا كتاب يكتبه بيانه كتابي في الفرق الإسلامية كاتي خوي منهج ولا مدرسة أي أهلي كان مانخونت جال علي حكايتك كان بويديرو جاتين سباسك هو مالك كتبه الفرقية كان بيانه قدري يعني أنا كبروان بقدرنية كبروان بقدري خوينا معه ولا قدري خوا واي كاتي واي كلو يشكان خوا ورشان الأصلة هموك كاربارا كان لجد صلاتي فروردقال آية أو قماني تيانية بس أمانة سوما خان فرمو
2: موسى جان السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله دادة سوما يبرس
2: صلابي إخوة لهموك كارو كار من داني راضي مشابي عزيز
0: صلابي إخوة
2: لجنابي
0: صلابي إخوة لجنابي الشدة
2: نامی زد و به ما مصدیان هی وادارم خواهی جوره به آگر نتسوتی انشاءالله همه اومتی مسلمان تیتا به هشتی نبراوه
0: آمین آمین دستکان خوش بیا
2: مراسی ما مصدیان در نامانه تان جی خوی کردو تو لدلی همو کسیتا یوی سرکو تن تان با خواهی
0: یمه لخزمت تانی
2: ما مصدیان توری برنامه که منو زن باور من به قضا و قدری خواهی وانیا
0: و چون روبروی استنگی و ناراحت یکان بینه و داله و باسکه یکین بله
2: بله ماما سایگان ماما سایگان خواهی گوره انسانکانی خلق کردو که تاقی شانکاتو بحر دو جور بخوشی و بناخوشی وایا
0: بله
2: اگر کسی زور زور بناخوشی کن تاقی کردو معنی خواهی گوره خوشی اره
0: بله
2: بله هنه که هی ماما سایگان صبر ناگری و خوراگر نایبون اونه عزیزانه که لگزه یا شینو تطورکا و خوی ارنی و خوی ازنی و عایبون احباره به اقوبه چیه تمام مسجاني محموم انا غير اقيده من هذه ميواني لسر زبيوايا
0: بله
2: ميواني محموم انا اروينا
0: بله
2: بس اي باجي او كسانه شيكا شنو شطر بو عزيزه كان يعني كان يا تمام مسجان حتى لسر زبي بنت احترام يعني لينا غير انجا كتشون الجير خاكتو انجا قدر يعني الزمن
0: بله بله
2: او انا ما مسجان باجي انت شيكا الدين الاسلام كشنو شطوره كان لسر قدرانو خوان وخوكشنو خبرين باي ماما ساقين في غمري خوة عليه الصلاة والسلام خوش يسكرين كسي لجزاو او يكردوها
0: بلي ودس خوش بي اخوة فيامكت قيش ان شاء الله من ببسكي جنابتي اقام ورنكنويكي جوان ادين ان شاء الله دسكان خوش بي اخوة سو ما خان
2: جي دس خوش بي ماما ساقين سركوتوبي سلام عليكم
0: عليك والسلام ورحمة الله سركوتوبي كاك سركار فرمو
3: السلام عليكم ماما سجان
0: عليكم السلام كاك السركار
3: يا ربي بيروز بي عن رجا مباركتا
0: بيروز بي يا أخوة سركوتوبي لهمو لايك من بيروز بي أخوة قولة بدوام من كاد إن شاء الله تعالى لموضوع تمن من بداتيك إن شاء الله أم من برجوانر بدوام بي
3: يا ربي دستان خوش بي دستي يكوي يكتان ماجاكم وشاوتان ماجاكم هميشة سركوتوبي إن شاء الله
0: سركوتوبي يا أخوة سباسكي
3: همیشه رادیو که تو جاروبه که مکریه به هیوه اوی سر سر بکره من ببر دوامی تلفون اکم با ماما سر سر هنگو که که سر و جماعه
0: بله بله دستکر
3: جاروبه ابره ایشالله خواه گوره یرمتی و چهر سر بکره
0: ایشالله و تعالی ایشالله دعای خیر بکر ایشالله
3: الله امانی ولی ماما سر سیاره کم هبو
0: فرمو
3: باسی ورسه ورسه
0: بله
3: ماموسا اگر کسی ورسه دابش بکات
0: بله
3: پیش اوی خوی بمجه
0: پیش مردنی آیا ما
3: بورسه پیش مردنی خوی آیا ما بورسه حسابه
0: بورسه بله سابه یعنی بله ولا زور جوانه پرسیاره کت
3: اگر بورسه حسابه آیا ورسه کش اگر روی شرعیه و بونی نکردویتی او کسی عملی خوای کردوها
0: بله.
3: او کسب امری خواهی کردوه بلای نیزانی وکا ورسه خواهی لو بشو بلای نتائزه بلا اون کردویتی لوی نزانی و کردویتی
0: بله بله پیش مردینی خواهی کردویتی
3: پیش مردویتی کردویتی بلا وکو کابراوتنی شارزای دین نبو کردویتی
0: بله بله بله
3: ایسا هیچ اشکالیات ای نیه لنیوان بنامالکه یا
0: بله
3: بنوان
0: نوکانیا یعنی اشکال یعنی
3: هیچ اشکالیاتی یعنی
0: باش بله بله اما گرنگ بله
3: هیچ اشکالیاتی یعنی آیا لوی شرع و هیچ
0: توان باره بیان
3: توان باره بیان
0: بله بله دستکانو خوش بید پیامکت گیشت
3: اسلام رو جانه مستان خوش بید
0: باید بره موفقی که بارک الله بارک الله خوزد باتو بین سر ولامی پرسیارکانی ام برزانه سو مخان دلی او کسانی حکمیان چیه که کاتی لخویان دن کسی کیان امری هر دیار هر کسی عزیزی کی امری تو لیجی عبیت و فراق نارحتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو مرگی عزیزانی گریا و بیتاقد بو چند سال تیت پر ریو بسر مرگی خاتو خدیجه وانا خاتو خدیجه هل لبیر بو کاتی که من دالی مردو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوی گریا و حتی حضرت ابراهیمی کوری کاته لباوش یعنی درچت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیزیت خوار بچاویا حضرت عبدالرحمن کوری عوف فرمیتوج اگرید ای پیغمبر خوا فرمی من اگریم چکه ظلم به طاقت ابوی ولم شتناکم خوای گورم لی ناراضی بیت ولا سلام او پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله عرفی جاهلی زوا شتیک بو ک ل خور دران رنین بو و قرپیوان بو سق شقدن بو و فرمیتی ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية أفلمي لسر هديو برنامج إيمانية كسي من شق الجيوب سنجي خوي دارني ككاتي باتيتينا وأفرتانا هيا كالقل بيلن فلان كزمرو يكسي سنجي خوي دارني أدا لو كراسي خوي وشق وضرب الخدود على قلمي خوي لدى مشاوي خوي خويناوية كابنينو ككاني ودعا بدعوة الجاهل هاو هربان قدس بأكاتوا خواهي بو من علاقي من الخوش بو چي بي مني ويرا بو واكت دس اكابا كفر كدد بلا امانة همي بشرعي و همي هناهو تاوانا خواه بنامان بدا كاق عدنان
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام كاق عدناني خوش رويست
4: قربان زناتان خوش رويست
0: جناب باشي
4: بو جناب و كارمندان بو بسر برزاكان فيروز بايام روز فيروزنج لجناب تانكمو لهم الراديو محابو كارمندان اللي بيتر برزا كانت الماو صيكيان
0: يا ربي اخوان مالكي كا يخوان
4: الله فضل ان شاء الله
0: تزدنا بسكوتو
4: براسي لوصف كذني راديو محابو كارمندان وجنابتان زمان لالا بي يعني نازاني چين بزا تواني بلين خواد زان تنباتو خواي قرف هذا اشتاكتان لروج قيامتا اما قد وري قنف زانن شيو كومالا وشي جوان كومالا خصا كومالا بابتي شرعي كا بابتي كومالا بابتي موعظة آموزگاری که داره بازن جناب تنبراتی نازنی کاری که لسه چند کردوه مگر لروج قیامت انشالله اجر بعد است ورگنوا یاربی خواهی گر سرورز دنیا قیامت تن
0: کن
4: یاربی خواهی گر همو درد و بلا مصیبت جناب تانو کارمندانی رادیو محرابو رادیو محراب فیروزکی محراب محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بپارز لهمو درد و بلا مصیبت
0: آمین آمین آمین
4: فضلات انشالله مصیبت جناب باسی کورگو باسی او کت کشن برانبر قیرانه کان چیپ کین
0: بله
4: بس ما سگنا امر ملت یما نازانم برانبر کم قیران مثلا کم سیف کین
0: بله
4: جیان هر همی بو با قیران ما زکر دیانه با قیران
0: بله
4: یعنی دروست کرا ما سگنا هيا قبل قال کبرای سیفکتر سوروی باسی بنزینه کا لگل فلانه کا سروی باسی ایشو کارا کا بازار نیه یعنی نظر ما سا اگر ما بلین رو با رو گونه و ام قیرانانه بس شورشه کی خواهی گره انشاءالله بی که تو ام کتایی بم نهامت یعنی بین الملاتا ما وقتا
0: آمین
4: باز من یک پرسیارمه ما وقتا آیا زور جار خلق لنا راحتيا لبي طاقتيا كمال السيه بدنيا ما مصيا
0: بله
4: جاري يقصب دوانا لكام شورشان يكم جار بناغي شورشان دانا
0: بله
4: يعني زر زر دسك هذا قصوتين فيها يعني لنا راحتيا ما مصيا هيا تاشنك هم كسق بنعباري يا بنعباني بلا مثل جاري ويا لنا راحتيا تشارنا من يعني كابرا كقصا كاتا
0: بله بله بله
4: تستان خوش بس خوصانا كما مصيا
0: تستان خوش بيت خوزا وباتيا بارك الخوافقي خوزا وباتيا خوافقي وافکر کاک سرکار علی پیش مردن کسی که ورسکه دعبش که اوی که پیش مردنی خود هشتی که دعبشی که پی نالن ورسه پند پی نالن میرد تعریفی میرد اویه که او مالیه که لدوای مردنی کسی که بجه به مرجه چند مرجه که یکم موت المورث میرد گلی گیراوکه ابی مورثکه میرد لی گیراوکه ابی مردبوید وحياة الوارث وارثك ميلاد قريكش أبيلو كاتا الزندوبيو إنجا وجودي مالكيش هبيت كاتان أويكا يشتاخوي للزندوب مالك دابش أكا بينالين ميلاتي بينالين بخشين إتين بخشينة شاقوايا باوكا مالك أبخشته وسمنالكانيا أصل أويا ككتو كروكويك بياناتي بكتشكيشتيكا بكروكي مال جاري ويا كروكي زيات اللايتي خزمتيكا بوی ام باکو خانوی نکرد و مالی نکرد و کرکانی تری چونه سر کسابتی خواین ایشی خواین سر که بشه لنفقه که دایی که باکش لسر ام تنیا کره بلان باکا کالا سر مثلا ولا که من اوان چونه تا مالی خواین هاو کاریم کردون منیش آئسا او ام مالم ابخشم بام کرم پیش اوی میراته که بیر ام پی ناو تی میراتی ام پی الان هدیه پی الان بخشین ام بخشینه باکو دایی آزاده بشت استمنکا بشتی استمنک علی منالکان بشه منالکی نات وی کن بی بشکت اتوانی کچو کروکوی کن بیان ناتی لدوائی مردن ایتر اما الله وشه تو چون اما بخشینی خویتی لحال حیاتی خویتی بخشیویتی بشتی باوککا سرحال بو بید واتا عقلی لجه خوی بو بید ولا مرض الموتی شال نبو حتا مرض الموتیش بو بخشیویتی نیخس بیت دوائی مردن وصیتی نکن بید اما که لحاتی خوامانای بخشین پیلن بخشین اوی که ای دای انید بو غیر کسی که میرات من لینابا پور یک مانه کسی که مانه میرات لیم ناگا پیلن وصیه وصیه تکا که لدوائی مردنی خوام اونده بشه لسی ایکی مالکا واته لسی دینار دینار اکی آزاده خوانی مردوکا علی به هر کسی و بخیر یکا به کسی که یک بخشه اما پیلن وصیه باقی یکی تریک میراته میراتی که امینه تو الاصلا پیغمبری قصه آسان فرن لاف لا وصيه لوارثين وصيه بو وارث ناكري وارث خوي غور خوي بو جاب جا كدوا اتهج كل مالك ما انجا بشكنيكي شرعيه كين بلان باوكك مالكي بشكدوا لحات حياتي خويا خانويك يا ابو كوري خانويك يا ابو كشي شتيك يا ابو كوركيتري وابي يتون كاكا ويتن من شتمنا ما وتهمي ما بيشكم توزيع كدوا وميلاد غركانيش رازيبون هيج غناه اشكاليتي كي غناهين حتى رازيج نمد مالي خويتي خوي بي اي كدوا بكسي كي بخشي اي بخشيت بلان تشاق وايا وكو بي غمري خاصة وصلا بحزتي سعدي فرمو تو اقل لدواي خود منالا كانت بدولة من ديبا جيبي علي نكمي بخشيتو مالك بر لري خوايا وانيش سوال بكن شتي وانكي فرمي بوايا لسيكا كي عدياري كلاوا لزيال لسيكا كا وصيتكا جيبا جيناك لي بلان لحالي حياتي خويا مثل ميساتو من لجيانا هم ام جياني خوم هيا مثلا كوريكم هيا سياريك بو كوريكي ترمي مثلا خانويك ترمي واتا سروتكا مينم بش اكم بيشو يالم من ببرم با بو اوان بيتاني وطريكا چه تسر بحامالو حالي خوي كتشو كور ايديتي ورازيشن بوا قريما رازيش نبه ولانه يكي كامره باوكم كمي بمناوا مالي خوم باو ديمو بويناد بالام چاقوايا كراهاتي حرامنية چاقوايا که انسان وقوع یک باشی مناله کند با. چرا پیغمبری خواست عسلم در زمانی خواه؟ افر پیاری ها دو تی پیغمبری خواه شاید بکمن باشی مناله کمدم. فرمی هم مناله کند تری باش داون وقوع. او فرمی و تی نخی. فرمی دیم شایدی و نامی که تر شاید بی. و حتی باش نیه کاتانه. اما چه قوع انسان وقوع یک لنا مناله کنه میراد باش که. بالام در اصلش اگر باشی شی نکن خواهی گوره خوی باشی خواهی جلد شریعتی اسلام باشی کردو و دیاری کردو. و اگر راضی بن بوا هیچ اشکالیتی کنیه. که عدنان خواهی گوره بعدشتی بخیر بداتوا انا راحت يكان كومل قص اكري الدالي وهي كابرا خاب نعمان بكفرك جاجين بمرد وكان ادا على امشور شهر نبو اي فلان كسا نيكر داي اماما بلا قيلانا كان مرد وكان جد مرد وكان دروسيا نكر دو حقته مرد وكان اوي كروشتوا بچاكو خرابيو روشتوا كجراو لرغي املاتا خواني رشتوا سر بخوي كي بحساب ورگرتوا تازه او گراوتو بازاري خوا چاكي كروي بخويتي خرافي كريو بوخوي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت أوي بوخوي كدوياني شاكي إما محاسبي مردوناك إما بين السر واقع شنك أم قيرانا مردو دروسي نكرو زيندو دروسي كرو إما بابتا كمان لسر أوبواني لفيا شابوت من بيونديكاني باريستان هات بوتم جماعات يكاتي خوي بيانا وتن قدري قدري يكان دا صلاة دار أو زماني أما يعباس يكان أتون سمي الخلق كن كاتي هواريان لي بيابون بو استمان لي كان الله قدري خوايا يا مهربي بس لي وبين ديتي الله برمان يربى قدري خوا خلق يا نوالي كن يا سيشا كان ملكاك ما قدري خوايا بخواري من راحتي لي بتشيجي بخوا خوي جورا تشاري كدوا مسلمان هربي بلا سبب بلا باب بلا دو بلايا يسال سيمنا برنا خوشا بي اما صبرك يا ما بلايا هاتوا بس انت كابران من علي نابي أما قيدك بلام ظروف يكاتو تبيشو كيه ناويتي خود شاكبه والله بأسانتين شد شاكبه بس دا صلاة داري يكيتي و پارتيكي خومن بس لو كرسي الظلمة بين أخوارو نمچه عدالتي باب عدالتي مطلق جنا نمچه يكي عدالتي دروس كان أتوانن ببوجه يكي كمش ورياتي ولاتيش خلق برن بريو بلا أو خوي بابي مليار مليار مليون تريون لربيت منی شرب چوسی مولا برا قیران دروسی بجناکه بجناکه اما قیرانکه انسان دروسی کرو انسانکه تا صلات دار دروسی کرو تا صلات دارکش دو حزبیت دو حزبی تا صلات دروسی کرو ایتی قوه علنی اما حالتی که تاری پیا بی لولاتا بی ولات برب زنی باو چون بلاد بی بر مالا بی بریو بریو بری ولاتیش وکو باو کو ها بی بی وکو برا بی بلان براسي اما قيرانانا بلايكا انسانا كان دروسي كوا الا اي حال چون بچي رزگار من بي بچي رزگار من اما قيراني تنا بنزين ماني بنزين ما بدو ماني تر چاك بي موچا ماني موچا شر چاك بو تراد نش به هر جيان بروش رو بلان اما كشي عقل ماني كشي دين ماني كشي اخلاق ماني اما انا اسواري خراب دروز بو بزاني چون لو خوما رزگار بي برزا دغني اخر فرمو
5: صح فرمو ما مفاجا
0: صح تشاو دغني اخر فرمو
5: يولم ما مفاجا
0: بله بله جمليته
5: الله صلاه دي بينا سيدي جاي
0: فاجي نزاي عاد الصلاه تكلمي نتي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
5: ايه وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مامصه
0: عليكم السلام ورحمه الله
5: يا أخوة ليش يستعمل بخير بيتو إن شاء الله
0: بلاش
5: يستعمل إنه ما بيشكي
0: بارك الله
5: بس ما يبوم لي إن شاء الله
0: روش بي يا أخوة
5: إن شاء الله أم روش بيرو داني في ظلم صحيح أنا كي روشي كاين يعني قومان تشيك كاتي يعني أم مبارك كاين
0: لسي لكوتاي لكوتاي مانجي السفرين دواي أما تينا مانجي الربيع الأول وو امروك الشمع روجي بيروز امروش كان روجي تشاك بله ايش تاع مامان مامانه
5: بله اخلي ربع الاول اخلي ربع الاول لا دقيقه
0: بله بله بله بله لدوان زي ربع الاول
5: لما لما كنا دايما ماما صح
0: بله
5: يا ماما صح يعني لما دي ما في
0: لما كل
5: دايما ماما صح بله ولا ما في ماما صح احوالك ولا ما لا بس
0: الاخوة بس
5: كارمن دان
0: الحمد لله باشا
5: خوي جورا إن شاء الله أمر راديب سربازي وقولي إن شاء الله من دولة
0: إن شاء الله إن شاء الله بارك الله
5: جام بهجبهم
0: يعني دعاي خير يعني بوبك دعاي خير بوب كارمن دا كان مانك توكسي
5: إن شاء الله
0: الحمد لله دل باشا
5: أم بياني دعاي خير بوبو دانجر
0: دي خواز دي خواز
5: زا وكارمن دا كان بوب رستان
0: دي سخوش
5: بس دو برنامج يعني لكي وبي ماما صار غير مانك ديورا
0: قدر وابو يتل السفر مو بمنك لابو لخزمتان
5: إيه زي هاي شباهر السلامة بي ماما ساكن في قضاء قدر وعيني وعيش امره من جا بس دير الهدي خوانا وانشي ماما ساكن في الشارع ما هو يسمن بلين خود زمي يلقى الزورة هارن
0: ميرو ميرو
5: ايش من ايش تاكم قر او ويش
0: چيت كت
5: انا بنام
0: چيت كت ليان ميرو
5: ميرو بون بشر او
0: جرعة
5: خدا داين دولي كون جازولم
0: بلا بلا اكيد كيف تنا او كنا احبار بيني انا ولا
5: ظلمت انا قلت شو انا قلت شو بقرا قلت تاك
0: بلا بلا
5: هيك نازل تليفون بوكي ببرستان
0: بارك الله دس خوش دس خوش
5: والله يا
0: خافيس دي باش خافيس خافيس خافيس دنيا خان دلي كي باكي ام كتب باش ما خوا جزاي باتو ان شاء الله يما امید معنی هی به دعای ام کس دل صاف و پاکانه خوای گوره رادیوی محرابش من بو بات پیشوا و خوای گوره حشر من لگل ام کس دل پاکانه بکاد انشاءالله پرسیاری دنیا خان علی میروله پرسیاری که ورده آیا مثلا لدوی آوکایه لتو لوکات او شوانه اشو منجا کایه اکویت نه آوکو اروت یا مثلا لجگایه کایه که دیواری که یاشته کیتری که تنها با عمدی با آگر میانسوت یعنی این اتوانی درمان برایش چون که اصلا دخان مالک مالی توه و میرو کان هات مثلا مالی تو وقت زرده بیاگه وقت زرد دواله میرو هر زیان باشته کی زیان بخش بید با زیان به انسان بگینه بله کشتنیان درسته بلام اگر وسایل یک من دست کود ببی کشتن که برود چون که چوکا چاکتره و کودی سه درمانی حشرات كان هي كي بو شنو كمير وكاني بويه بوني كاتو اروات نامينت لو شنو كان امينت وزرب بلا اقد بكوتنا او ياك الزرريك اللي يبدا يا بدستو مردن ياشتيك بو او من فوتان بي غنحبار نابين ويقول رحمن بيبقى بشتي عزيتي ندين عزيتي ندين بعمدي وخوي يقول رحمن بيبقى جا برزان خوشویسان و توان ایما هندی اگر بین سر اترسم باسی قدری کاکا و قدری خواهی و اما دنیای و دنیا هر دارو الابتیلای و نارحتیه باش تکان لیک جاکین و بوی عقیده کمان بلا بریان نروا دو بلا دو مشکیل دو نارحتی رول انسانکا بلایی کن بلایی که اسمانی خواهیه وکو عرضمان کدن لکتوب ریکا سیری که الاسی نخوشی ببی اوی تو هیچ بیشتی کرد بیت اما ابی صبر بی یا مثلا من علاکه لدست داوه یا مثلا کشه که با دروز بوا امشتانه ببی اوی تو دستی ای ده بو بی تقدی قدری خواهوهی که تو لم کاره تنگانه یک توشد ابی و صبر اکید صبر اکید کتاوکو خواهی گوره دروازه خیلی لیب کاته صبر اکید صبر اکید خيراني ما وصار فرمو
6: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: سلامي خالي ما وياك جبستي دنجابين
0: والزابط ولا يتقدر وابو تنيشك مو دروز سبحان الله لسريك أوبانة كوت الرجان يكشمو خوي جوري ما نقول
6: سلام أدري الله ما إن شاء الله
0: خزاد
6: حاجي ما وصاجن
0: يان فرمو
6: مروك نويك ما بقول لسر بابتك كمسألة ميلادي أو أنا
0: بالي
6: وتم أصل وهاي كما مصاين يعني لما ينبروا لما حرابة كانوا وكابلين ميلاد ليش مردنا يعني بابلين من كباوك يا كمية كباوك سيتشار من عليه يا كروشي هي ليش هو يخوي بمره يعني خوي ميلاد باش كابسر يعني كبا با باو كمرد ليش دروس نبي يعني خوي أصل وهاي كليش هو بمره معركه بشكه يعني بلا ابو بوسه ابو بوسه اللي بريك كيشه دروز نبي اجا بستاري دوامشم لسره خوشكه كوتي ميرو لمن هي ميرو لمن زوره باشري ترسر بو يعني ما انزار يعني كافيان بلا اگر ايو دروستري خوان ميرونن برون اگر دواسي روشن روشن ما ساستركي سيو سركي سيو برجه بسري انا ناجمرن وخوان بطبيعي ارون هذهم يعني يتفجي يلا ما ساستركي سيو برجه بوش يعني اكا بابل ميرو لكاني بس اگر لما الله هبون باشواي انذار كرين شنكم اگر هي مالك زور ميرو لتابي سحري تايا مانف عبدالله او مالك ميرو لزور زوري تابو او سحري تايا باشواي انذار بكرين بلين برون بس كاني خواه اگر او ميرو لنو مخلوقي خوان برون بجمان بيالن دواي سير روشكا او سر كيسي و برجة بسر يعني لو جيو كيين دارو يا لو رير روكا دروسيان كردو اگر لو بزمكي تريش بهر خوضة طبعي بجي
0: بارك الله
6: دسكاد
0: خوش بارك الله خوش
6: وزاني شاود مصباح بوسو جاي مع
0: بعض دس خوش بيت بريزي توزاوات والغن بتوافقه توزاوات ويخو دس خوش بيكا قارم انزار كدنية بلام جاري وهي مدكر اگر شيريني زور جابه انزارش كيو من بو ناگري وابزان انزار كدنية ميرورة كان لكساني خوي يو يقرن هند بوا وكو تجربة قصي لساتا ايدي قصاكي موسى عرام با انزاري كدوا رشدوا جاري واش بو انزار كراوا نرشدوا وام درماني كتو باسي اكي دس خوش به سركي سيو بي رجيبو ناوان ميروكيش ناش كوجيت و بو نكي شوايلي اكاد او شوينه بجي بيالت خواي قورا موفقكات بلان بس سحري تيدا هيا بو يودع نشاني سحري يا سحرنية من ناتوان او بلان چوكن هیچ هینکی دلیل اکمال سرونی ایلا لو شونا سحر هبید مالکی ظلم سومانی شو سحری شیطیه نکراو میلو شیطیه ده هی مالکی که دایم الانه ساحریش بیو سحری شکاتو فلان کاتو فیزارکو میلو شیطیه نبی کاتانه اما علمی که غیبیو نزانی بلام دست خوش بیو برن ما یکا هم انزالیان که پیان بلین چکم آنیش جوی من لیگن پیان بلین روشتن تاسید شوار روش باشه نه روشتن وسائل كان لا بين لبدس يانا وكو شيرين مشتكان دانني والله اجر هن الروي او كات او در علاجك تولي باشترا بويان خوي غورا بس بشت انا سوتيني ما وس ارامي بريس على اصل لميرات او بيش مدي خوات كما وس ارام رزمي بو سكي جناب بس ويل فقه اسلاميه و بس من كان ميرات كامي ميرات اويا كلدواي مدني كسكه بجي اميني اوی که خوی جیب جیه که کاتی خوی ای بخشه پیلین هیبه همیش تکان جیه گیده اوی که غیر میراد گرکان دای اینه بوی توصیان بوی کل دوی مدنی خوی بوی کن بخیر یا بین بکسه پیلین وصیه واتا امانه بابتی که جیه کراوتو اگر میراد کردن انسان پیش مدنی خوی میراد که دابش که ای آیتی میراد من بو چیه آیتی میراد که باز اکات باز لجنکا باز لدائی کباوکا که باز لکروک چکات وأولي كمالي لدواب جمعوة أمانا جمار حسابي كاني ميراتي كهيا دياربو أو مالي ككابرا خوي بشينا كدوا والشريعة إسلام بشيكا ولا ياساي باري كسيتيشا بابتي كتايبتي ماني لبابي ميراتايا كاتاني بيبخشيت خوي بيبخشي بيش مردني خوي بيبخشي مالك يبخشيتو بشرط عدالت بيلا بخشينكا إشي كي باشي كدوا بلام جاری و کابرایی که سرمایه داره نکره سرمایه که ببخشه تو اگر ببخشه تو ای پروژه که اوسته نکره ببخشه تو بختخشان و یا عرضه که بش بش کرد هم حالتانه هیا خواهی گوله علمتی من بعد اگر ایم پابند بین به شرعو لحالتی میراتی و غیرش میراتا بین اتوانی شریعت اسلام ری پیداوین که چون مالکه جب جب کن و بشی بکن جا بس من کن او قیرانانه او تنگانه نیکاتون او تمان باش جورده که بشه دروسی کرو چون جاریوه تاکی دروسی که برای اکمانه کسابند ناکه لپاسا قرض اکه دوائی والا قرضارم اما بلای خواهیه به عزیز اکم تو نابی قرض که بقدر پیویسی خود قرض که یعنی چی ایشه بکید یا که لیشه که دم بردوام نابی یا اوی که پیای اکی بقدر دخلکی خود صرفیت بکه خواهی بر عقلی پیاوی انسان نه به صفحاتی به صفحی بید و حتی تو هر شکایت دستو خیره تخشان و بخشانی که تو خرجی که بیه بخواردنو بیه مملولو تو هایی بلای والا قدری خواه من قرزارم راس قدری خواه با مالیشی پیاوی بلام تو خود تو توش قرزار کردو برای و بردنی ولاد باو نکره بلین اخ باو نکره خلق برای با قدر نمینه یارو بنزینی که قرخه که با خویو با کمپانیا کانی خویو بیت بوی لیبا قاچاق چیتی اکاو گندالی اکاو لکز نپرسیت او ایشکان بر رکوپیتی نکات امش بلین امی ماموسان لمن برکولا قدر اخواوا بای صبر کن حسن صبر کن بزوانه بی ای با غلطانی تروانی ای با غلطانی تر که همون قیرانی نی راس قیرانی کش فرمو لافخان فرمو
7: خوز ماما السلام عليكم
0: عليكم السلام لا فخان بالرزيت
7: ماما سنام ناقيته براي مونتير فقيرة دوتي خوش بي حتي في علم ناوكي كدن بلافة او لافي لشو نازلة كده ما بلنا
0: مصر وداد بخوان منش قيوم ليبو دي دنقاتم ناسيوه تنب اما كيبو كيبو بلافة قيناكا لافة نخوش لافة ناوش خوش قيناكا ناوي كي جوانيشي بودا ناوي ناسا خانجا
7: يخوادوستي خوش بي كبرا ولا حتي ام قد نازلة كربومي بلافة
0: قيشيكا قيناك
7: أنا
0: هذا طاخوش بماما فصلاي إخواتي بيلو يا ربي سلكوا بي دادا بريزك
7: يا إخوات سلامتي بخير بي خوش بي خوش بيك ماما سيطرة خموت أنا عزيز وخوش ويستن رزمي وبي سلكان تان دس خوش ماما فأران بريزك باسي ميلوري كي براسي من جم برتيارم لا دروز ببو جواب دا ودس كان خوش ماما فا بس أشيحي من دو برسان برتياري كما يأجا جام بيتو
0: سباسي بكر
7: شاوت خوش بي يخوة كمان دريل بن آية ناوي تن شد لقرآن هاتوك كشتني لسار دير ناوي تن شد بلان إسا لقرآن زموتو بي سارة كان من صقي برالاق زورة والله إمام أصلا من زجاهم تشوانا حظك بطي برون بو مالي خزمك بلان لبر صق ناوي رن بخوا ما شاء الله صق خلق أقري منال أقري آية حكمت بيدي لو نكر دوك وقتاران لبناي بري توكاتي بسلاحي جايان كوشي والله من بيهم قناحة باشا صق قناحة بي كوشي ناوي تن شد بصحيحة توأقبهم إيسا يعني بو أو الزور كان ماما فا ديتا خوي مني بلان تماني كردبو ديتا خوم زور جوانا يعني أغا دار مكاتو ديت سيري ماما كانك آيا أمبرانا إيسا يعني أميلاتيانا لا يا بشخرا كان يهدنا داوا خشنا كان يبلين اللي أفرد إيسا دلينا بو ميلاتي دلي برا كان يبيشنا آيا أمبرانا قنا باربن يان أمدايكو كيسا لجيانا نماوا
0: دس خوش بي
7: ماما
0: سيبر رزق طالتنا كان يوم الخير من بوكي تجد الخير من بوكي دادا نازج
7: يا ربي خواجي وخير
0: بتريقي وخير بتريقي سبر رزق خوش بيسك ماما
7: دادك ماما سيبر
0: رزق
7: حمتان بريزن رزن هيبو براي مونتيرا كان بوبا سيبر رزق كان خوش كبراني كي جوانو برنامي
0: بارك الله
7: عزتان ادين خواهي دوري بيكا بتي شكرا متان مامو
0: امين خواهي
7: زيك مامو سيبر خواه او برسيارش كمامو ساش باز يكير ميلورا داري واتو تنزار بيالي هر نارو يعني وك باز يكير والا وزان ياريم لما مصاعرام ودت خوش بي بلا من دي سمع كقاوي بياك يعني خياري لا داني لا يشاركوا هيد داروا كاري قريني يعني بروات بمال هيا همي خوشي هيد سحديش تاني بلا خريك ميلولة بيان
0: بانك نانا يما لقالوا السحر وش تاني
7: دستكان والله هلا أوبر سياري قلام بزوط
0: بارك الله
7: همتان بريض
0: وزادت وعلى قلبي خوافك نازخان كانهما بلو بلافخان یکی که لو داده برز زور خوش رویست دین دارانه الحمدلله حسنی ظن من زور پیتی و انشاءالله کسی که زور برز زور هوگری ام رادویه براسی خواست زی باتو او لقرآن نهاتو بس حدیثی پیغمبراتو صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باسیانکا بفواسق فاسقا کان لحدیثاتو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاری که افنی پینششتا مارا هر چونی بو افنی بیکوشد دو پشکا دو پشک بکوچن، مشک بکوچن، مارو دو پشکو و هر وع سگی هر، سگ که هر آبی، سگ نکهر سمو سگی، بلام سگ که هر آبی حالتی که نخوشیه توشی آبی، لو حالت آل با هر کسی بگذه اگر نکوچی فری نکه ولان او کسی توشی نخوشی هریه بی، و حتی حالتی جنونی که توش بی خو پنامان بدم سگ هر آبی بکوچه و هر وع کولاره نوع بالنده که زیان بخشه دیار آزان قلرشش نیه بیا کجین وكلارن عد تيريكي بالنديكا كايسه كم بوتوا اما انا فرمي بيان كوجن وما بخير يعني مكان بلان باقي اجل كانيتر همو اجل كاجل زياني بانسان كان انسان لبيشتر مثلا لنا ومالا مريكي برانيكي قبزاني برانكا قجلم نالكي داي كوجيت بلا ابي سري ببريتو نهياليتو يا خو جودريجكي يا مساح ولاخكي ياشتي كيتر بلان اجل كانيتر كرينو فروشنيا بيو دروسا بلان ام بيتشتا كرين وفروش نيشان حرامة دروز نية مثلا كالساق بفروشي يا ساق بكري الساق راقرتني بو باز نبي دروز نية و او ساق برالاني كنازخانيش باسيانك بلي الكيسي هاوزان حلمتيا كيب بو اويكا ايان قرن و بوسيليك نزوت يانكنو كم يانكنو يا ايان بن بو شلطريك لشونيكا كوان اكنو ليو نانو او ناني عن الدنيو قوشت عن الدنيو اما شتيكي بيروزو تشاكا بلان برالايان كينو خلق بقري إشي كيباجنية كاتاني سي وسائل هيا أتواني مثلا شاريكو كبيرا مقرون بيه لشويني كتير بيه ساق برالاكان كوكرتو لجيقيكا خلق خواردنيان بداتي خواردنيان بداتي يعني يلن لناو شاركا بيه على أي حال أما يك مالك كالا دايكيك لدوايك مردناكي باوتيان بشي كوراكاني ياوا وبشي كتاكاني ناوا كاتي ميراتي دو جوره بشكل بشي كان كدي ببالغه كان بالغه حتى واجبي سر كوراكانه بلا بدايكي دايجا اما الامي ك اميراتي باوكوانا حسي خشككان شماني بيويا واما حي خشككان ورناغني ودايكه بزور بينا احتمالي ام دايكه كاتي خويتويتي كشكان شونه مالي خويانو كوراكان فقير نو جنيانو أريكيان لسرا احتمالي أما هي أقا كشاكان قرني كوركانيان آزاد كرد بي أو الدروستا أقا الآزاد يعني نكري ما فاكيان لاي دايكيان يتشكا دايكا ونه دا صلاتين يه بلدوالكو لاي براكانيانا أبي داواي ما فاكي خوان لاي دايكا كاكا لاي براكا كان ودايكا كاش كامردوا إن شاء الله خواهي قور أجري أوي بي داوا كهاتي يبخيو كردوا وأقا كاريكي شي كرد بي احتمالي لنزاني كي خوي كنبيتي لدل صافي كي خوي كنبيتي إن شاء الله رقي لك شكان نبو كوراكاني خوجو اسمه وكو زماني زو نبو بشكو لو حالته بو دايكي محمد فرمو
8: أوساقيان السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله دايكي محمد
8: أوساقيان من هز برسياركم نيا بلا دسخوشي تان ليكم دسخوشي تان ليكم في رزوائي أمروزاكم
0: يا ربي خواهد
8: ذاتك يا ربي لستان صاغبي وخواهي قوري بردوامي بات براديو محراب
0: بارك الله دسكاني توش خوش بي ودعاي خير من بوك دايكي محمد نمونتان
8: من دس خوشي لهم كارمندان
0: بارك الله خواهد ذات بات دسكاني خوش بي أخوة سبات
8: لو راديو ايشك
0: خواهد ذات بات تسر كوتوبي يا ربي
8: خواهد ذاتك يا ربي لستان صاغبي لستان خوش بي وخواهي قوري بردوامي
0: بارك الله خواهد ذات بات ويا أخوة خواهد ذات بات ومحفوظ بيت للدنيا وقيامت آمين خواهد لقلب سبيني صالياتي رادوية كدي هشتا أبروكا نية أبروكا بوي أقادار من كنو كسبيني وإن شاء الله سبيني دستافي رادوية برنامي تايبتي شان أبي إن شاء الله أبي السلام صالياتي دامزان دني رادوية محراب خوشي بسكات يما باسبكو كما لسر أبو كاتيكا قيراني غروتيكا تنغاني غروتيكا قرزارية زورة تنغانا كان تو کاتیک ازانی تنگان کن زوره، بتایتی امی ما مسیحی مزگوت که خلقی دعای دعای خیر مالیه که با تنگان کن، وقتی دکان لدع لخلق دعای کن. من ام جمعیه بذید زیل ده کس تقریبا جمعیان ده کیشبو، هر یکی کیشی کیبو، یکی یو آب و کیشی بو کشکی شوی نکلو، چند کشی کیو شوی نکلو، ای قیل ناراحتیه. یواهی مثلا کرکی نخوش بو. یواهی دایکواکی نخوش بود، یواهی دایکواکی لی عاجز بود، یواهی کیشی خزانی ها بود. ایتر واتا قیران کانو، تنگان کانی، روشگاری جان زور. امش خوان آمده کدوا بو اوی که روبروی ام قیرانانه ابینوا. چه گنج بین، چه بتمن بین، چه خزانی بین. بلام چون روبروی بینوا. یکم شتک. کارک تنگانی روی تیکدین تو کل من بخوابی. القرآن بيروز الزيغ لحفتات جار باس لتوكل كراو ومن يتوكل على الله فهو حسبه كولي توكل بخوا يعني كي واته کارو بارکانمان بسپیرین بو چاره سرکنی به ذاتی پروردگار خوایا توبه تصلاتی توبه توانای تو علم هيا من نیمه و امکارم به ذاتی تو اسپیرم امیدم به ذاتی توی لگل اوشا لگل توکل بخوایا اسبابکان و کارکانش اگرین دست مثلا کچکا کشوناکا دادکم کوری کی باشا ما پرس دولمن یان شو بیبکه اخلاقی کی بیت مثلا چارسری قرضکننا قرضارین اچین کسابت ادوزینو ایشی کی کم به زور به ادوزینو مال بخوا ایش بس سازار ناکم و خا هیچ بشم ناکا جخو هیچ بونامت تو امرو که بس سس ایش کلو انی خوای گور بخات سر ایشی کی 500000 کاتان قرضکان و ادینو کمالیاتکان ناکرین تا قرضکان ندینو او خوای گور یارمتی مانتا لگل دعاه کردنو پرگرانو بولای خوا کاتان توکل کارکان من بخوای گوره ببسین ولله غیب السماوات والارض غیب کانی ده صلاتکان نهینی کانی ارزو اسما لذاتی الله و الیه یرجع الامر کله هم کارکانش بولای او قریتو فاعبد و توکل علی خوا بپرسین و توکل من بسر بخوای خوا من بی اما برنامه شریعت اسلام کفیر مانکا خالی کتر لکاتی تنگانه کانا با دعا زور بکه الحاح بزور بکه لخوای گوره زیادر پاره رو چونکه او تنگانه که نخوشی اکتا کشه که نامارو خیزانه کتا او نمکه ربو وخا سحرم لیکراو بخوا او چاو نفوزم لسره بخوا او لیکراو وازلمه بینه تو ایسه کشه که مالته تو ایسه کچکه نخوشه تو ایسه منالکان دنیانی بیکو تو ایسه کریچی تو ایسه مشکلکانه یه لا سريكي بنزيناي لا قيرانكاي لا نارحتيكاي راس وتمان بشيكي قيرانكان ابي دا صلاه دار خوي شار سريكا بلا قيران تاكي كان كرومانتيكا بدعاء دعاء زور كرنك دعاء دا لدانا لدرجاي خوا بارانا ولا خوا خوي جورا ما مزانا كام ايشيت بلاي تو زور قرصة بدعاء شار سريكي ان شاء الله بلا بشرتي لدعاء كان هلنكي وبردوان بي وإلحاح لذاتي خواهي قولوكي كاتاني يكم شد توكل بي بخوا دوام شد دعابك سيام شد برو بو نيوش ركان هسا شو نيوش بك هسا نيوش سجده بو خواه برا للاني تشندقية دعابكي بلام سجده كان بو خواهي قولو خواه برا چون كبه نيوش ركانه لخواهي قولو نزيك بيتو ولخواهيش نزيك بيتو خواهي قولو بزايدتو بحالتا وسجد واقترب تا سجده برین تا سکرنوش برین با خواهی گوه که خاله که تر بو اوی لقیرانکان لتنگانکان رزگار من بیه صدقه بکه ببخشه با ماله مجاباشه من خوام ایشم نیه چی ببخشم ازانی بخشین چیه الکلمت الطیبه صدقه یک بوشه جوان صدقه یکه لتدن که خورمه یک صدقه یکه نید که دو کیلو خیار اکری با مالو کیلو یکن دانی با مالو کیجار ایکه با صدقه یعنی لشته کی کم خور زور نه زور لزور زور لکم کم صدقه بکه صدقه دفعی بلایه حسنه کی گوره با کاروباره کن من ولی همان که اتشاله سر امشان امانو امرگانی که ایگری تبر صبر من بیت صبر بیت انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب بری تنگانه کرته و اجتش اپارت براسی اما لجیانی روزانی خوانه لبشه کی لجیان منه فشل منی نه و قیران کنم تو جبو و بشه کی تریشی ابی تبگین دسالات داری ایم اگر با عدالت بونای و الله ایزور با آسانی سعات نصد تلفزیونی او قیران منه اول قبل من چالس بلام آونیان گندالی کدوم این قرقکاری کدوم بای خلق براین پی نکه خویج و رحمت پیبکه لقیران کن رزگار من که بالا کن من لسلابری و داوکانی لخوای گوره رادیوی محراب و باقی رادیوی دعوی کانی تریش که کار بو آگاه دار کنو و رینمایی خلکی کن خوای گوره موفق و یارمتیان پی بخشید به همو من و خوای گوره اوی که کدو من لی من قبول کاد و به اوی که هاوکاری ام رادیوی بوا به ماده به معنوی خواه زیادتری کهید برکتدارتری که لبلا بی پارزی یا ربی خواه اوی با دعایی که خیر اوی با دينارك او يبا هاوكاريك وبتايبتي او بنما على برزه كيس ام بينا جوانان في داوين خواجزان بات وخوي غورا بيكات تشتو شوي روناكي قبركي باوكان وخوي غورخوان فارزاب كان من زيابت تابنا بكتير بخوي غورا تنسبرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
9: لهر کاتکی شو روش دا ویستد گویل برنامه آینی بسود بگرید. رادوی محراب بکره او هست.

يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. براني إيمان دار خشكاني برزو عزيز لا أتاري جمعي بيشوترا لخزمتنا أقل بلتان بباسي أو أمكرك إنساني إيمان دار مسلمان دبي إيماني بپارزي شون أي پارزين فاشان أبي عملو كرد وصالح وباشكانيشي بپارزي حتى لم دنيا درشي وقات دستيخوا سبحانه وتعالى جعرزم كردن ككومل الشدهان واكن كإنسان نبي تخاوني كردو وعمل صالح وكار باشكاني شوار خالم عرز كردن يكي كان عرزم كردن رياء كردو وعمل صالح وباشكاني إنسان سفركات وسرقردان ومالكاول وخسر الدنيا وآخري أكا هشتيكي بدس ونامين أبو بارقاي خواه دعائي ما يبوج درته جاء بپیوستم زانی لجمعه امروشا لخزمتانا مقابل و برانبر و پیچوانکی ریا لخزمتانا باسکم بو اوی برچاورون بین و امیدکم که انشاءالله بیتا جگه رزامنی خواه سود و استفاده برستان که اویش بریتیه لإخلاص و بو خوابون. ریا گناهی که گورو ترسناکا کردو و عمل صالح و باشکانی انسان پوچکاتوا بلان بران برکه اخلاص و بو خوابون و لبرخوا ایش کردن، لبرخوا قصه کردن، لبرخوا حلص و کود کردن، لبرخوا جیان اما عبادتی که قلبی انسانه بو معنای انسانی ایماندار لقصد و مبستکان و آمان جکان یا آیا کرده و ایش به یا قول و اقوال و قصه به مبستی خوابه بو خواب بیان کام بو خواب بیان لی بو یکا سرك لبين عبد خوايا لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. إخلاص سر لناخي بشرايا بين عبد خوايا هموك سيخوي أزاني چني أو إشي بو خوايا چني أو خساني لبر خوايا چني كي بو ريا وروبا مايو بو حمد ثنائب كان وصفي بكان وباسي كان فلان إشي كدو في سار كاري أنجاما اما سرك بين عبد خوا خوا خوي اغاداريتي بويكا فرمودي پیغمبر مان هي صلى الله عليه وسلم لروجي قيامتا ملائكه كان جنازان اما بو خوايا يانا اوان كردا وكانوا سن شيطان ايش في نازان تاتيكي با اخلاصك بويا زور كردا وين نامي اعمال انسان كاك نوا كومل خير خير وشتي چاكيتي يا خوي گور فرمي اوانه فريدن او الرفس كان او مناوي فريشتكان سرسام سرمان ولن رب العالمين ناوي فريشتكان سرسام سرمان ولن رب العالمين خو او صدقه وخيره او مزقه وكردنا او عبادته

شيطاني شاقاي لينيا تا إخلاصك تيقبا سر لبيني عبد خوايا بويكا إخلاص عبادتي قلبية شون عبادتي ظاهري هي قناهي ظاهري شيا عبادتي قلبي شيا وقناهي ظاهري شيا هندي قناهي بدست جوارح أندامكا ناكري كبائري شن بناخ أكري هندي عبادتي شيا لعبادتها رقورا كان عبادتي قلبية لو أنا بريتي لإخلاص بوخوابون لبرخوابون لبرخواكردن لبر أويا خداي قورا من جل جلاله خوش كبرا برزدكان لبيش هموشتيكا سيري ناو دلو داروني همو مروفيكا همو عبدكانيكا لو يودسكا بقبول كردني عبادتو چاكا كان يا برد كردن ورفض كردني عبادتو چاكا كان إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم سيري ناخكا وين وشكد ورقري وخطبك ورقري وقرآن خيرنك ورقري ومزقو كرنك ورقري وصدقاتك ورقري لبيش سيري ناو دلو درونتك بوي بادل ريك بي شوك أخوا سيريكا ها شون دموچاو خرومان ريكك نشين برعاونا بوی نارکون نبیشتر ناشیرین بده مچاو مانو نبی خوشو منظر من رک بی بو چکه خلق سیریه که لپیش دل رک که چکه جگه نظر و تیروانین رب العالمین سبحانه و تعالی بوی لوی و دست بیه که خواهی گورا اگر اوی سلامت بو و اعمالکم سیری دل انجا کرده وشکه هر کاتی دل که ساخ بو بخوا لا خواه کرده وکش قیمتی هیو گوره ويا إمامي ابن القيم رحمتي خواهي لي بفرميتي خواهي قورمان جل جلاله سيري حجم قباري عملو كردوو چاككاني إنسان ناكا بقدر أوين سيري نيتك إنسانكا شنك شتي كم بنيتي پا قورابي شتي بچكولا بنيتي پا قورابي شتي كم بنيتي پا زورابي إخلاص واكا إنسان مستحق رزا من إخوة بهشتي إخوة ولي بردي إخوة بك سبحانه وتعالى بويكا أفرمي خواهي قورا سيري أو ناو دلو درون مانكا لواني كردوية كسيك أنجامي كسيكي تريش عينا عملو كردوة أنجامي أم يعني هيش سودي لنا بيني أو يعني رزا من إخوة بيدستك عينا كردوة شهر يكشتا شك أم ينيتك أي باك وجوانا أو ينيتك أي فاسد وخرابا خواي جور سبحانه وتعالى شاوي سيري نظري لدلو دروني إنسانا لنيتي إنسانا بويك أو كردا وعين اشتا أو أجري جور رضا مني خواي في هذا سكوا أو تريان هي شيء دزناك ومالك أو ليش يبغى منته وقتك نيتك خراب هذي كردا وشا بويا وافر مي خوش ويستان خوش كانوا براني برس يكم بزانن خواهي قورا جل جلاله كفيغمراني ناردو عليهم الصلاة والسلام بو او ناردو يتي كخلقي خلقي خواه پرستي و دينداري و عبادت بو خواه انجام با لبر خواه سبحانه وتعالى دينداري بكا مروفايتي دلو داروني مروفايتي پاكر وتوا لإشوكاراني كلبر غير خواه انجام بدري بو او پیغمبران هاتون خلق فرکن لبر خوا دین داری بکن نگ لبر کسی تر لقرآنی پیروز آفرمه وما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا فرمه ما فرمان من پی نکردون الا بو نبه که دین داری براستی بو خواب کن بدل سوزی و با اخلاص و دین داری و مسلمانیتیان لبر خواب جل جلاله لو أنا جناب تعم ببرسن آية دين داري وغير خواه بله سورة سطو حوت من هي القرآن بيروس كسورة معون الماعون هم تان لبرتانا سورة أرأيت الذي يكذب بالدين بس جورك لا دين داري مزيفك دين داري ومسلمانيتي دروينا دين داريك كمزيفة كدروية سختية بناوي دينا بلعم لنا وروكيا نيت خرابة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ف
فويل

0: للمصلين، مصلين يشخن أهل دين، بلام دينداري مزيف. الذين عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. أم نوع دينداري أخوة رفضيك مزيفة شكلية تارا أدابو يعفرين يبكن، مزقوتك أبو يعفرين يبكن، خيرك أبو يعفرين يبكن. حتما أوانش هنك بو خوا لبر خوا لبر رزامني خوا أم كارانا أنجامين خوا لين قبولك إن شاء الله. بلام أو دينداري مزيفة ويا كلا عبادة دينداري وكرده وباشا كان يا بس سيري خلقك عشان يا باسي يا كان منع معونك جاري واسفر رازينة وبودو صبي دين بلان فقيرك نان نادا أو دينداري مزيفة أو يمنعون الماعون أو أنك يراؤون عن صلاتهم ساهون دينداريك نوشك بلام هل بو أو يخلق ببين نوشك تبالا لنوش عبادتك يا أو إلى برشا أو يخلق بأيك بويك خواهي قول رجل جلاله پیغمبران ناردو عليهم الصلاة والسلام بوچی بو أي خلقي دينداريك مخلص ودوسوزانا بو خدا انجام با سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلي بو خلقا من امر پیکراوا كدينداري راستقين بو خوابكم قيم لقصي خلق نيا قيم لباس بابتي خلق نيا مهم رزامني خواه جل جلاله مهم اويا او كاري من خواه بي مقبول به مقبول تواو عالم مقبولي تو اگر به اگر خواه توي بيه کرده و کانی توی بلا پسند به امضای ورگرتی نیبکا ایتو چی دعوال خلقیت لیگر نیت لگل خوا ساخته نیتت بو خوا یگلاب کرده و لگل خوا خود تواو که ویتر علاقی خلق نبی بشری حافی لشونی جا گویان لیبو ایوت خدایه بو خود آگاداری کمن شهرتو نو بانگ در کردنو خلق بمناسه مقصد منیو آگا لناخما حزکم یک کس نمناسه کدوستی تو خوش چاک چاک ازانی بخواه جاریم پی خوشترا تا دولمندی خوشت باش ازانی آگا لناخو دلو درون ما ای پروردگاری مزن کمن جگه لطو خوشویستی هیچ کسی که لنخمانیه ام پیاوه ایود خواهه خود ازانی من ناموه هیچ کسی که بمناسه حزناکم کس آگا من بناسه ببشم بلایه که بلنه و فلانه بلام چون که خوی بو خواه ایشیا کرد مقصدی خواه در خستنو خوفش کردنه او ایسا های بدین خواه فشکاتو قل لا تمنوا علي اسلامكم بدين خوف شكاته بقران خوف شكاته بمحراب ومنبر خوف شكاته خوا توفيقي يا يرمتيا بمدينه مباركه عزتك فياك الناس لا خلق حرمتي اقري كشي يس دعوه دين ومحراب ومنبركي اشي ركلامي بازرغاني فياك اشي ركلامي بازرغاني وقفان فكري بو دوكانو بو خواشوانی خواردنو بو شوانی شد فروشتن پیکا اما جوریکا لتزیفی حقائق دین پیویس مسلمان وریابه او پیاوا آوای اود بس همو عالم بشی حافی ناسی خوی اپاراز ده خود در خسنو شورتو اوی خلق بزانه عبادتی خوا ناسی چاکی چنا بلام خوا ناسانی به همو انسانی که دین داری راسلم سر ارزان بنمونه اهین ریته و امپیاو گورا بو یک هر کسه بو خوا بو خوا خو ای خاطر دلی خلق وا او خوشویسی منوا دوستی منا خلق ای ناس او حرمتی اگری هل کسی کی تصنعی کر عبادت کان شی قبول یا بشکوله شبیته بو یک خدای گور سبحانه و تعالی لقرآنی پیروز درباره دور و کان که عزم کردن بوچی دور و کان طبقه هرجیری جهنم جهانا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیر بو لبر اوا اوی ایان کر روپا مایبو یراؤون الناس دینداری کهان هر بو بو لبر چاوی خلق لنا خوانه بون بلام خوای گوره دوی او هرشا گوره کلیانکا چی افرمه فرمه فإن الذين تابوا جگل لوانيان كتوبة أكن وأصلحوا شاك ابن خيانة قرن واعتصموا بالله دستقرن بشريعة دين إخواه وأخلصوا دينهم لله لبرخوا دين داري أكن وأخلصوا دينهم لله دواي أو الرياء دواي أوروبا مايا إخلاص دين داري لبرخوا هل سوكوت كردنو دين داري كردنو خواه ناسي وشاكا كردن فأولئك مع المؤمنين أيان قوازتو بوريزي صفي إيمان ناران لريزي نفاق وأهل نفاق وربا ما يكركان ريابازو مرايكان دريانا كابوشي فأولئك مع المؤمنين دواي أوك إعلان إخلاصك وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فأي قورة سبحانه وتعالى بإيمان ناران پاداشتي هر قورة أدات أم موضوعا بابتكي زور قرنغا شن خالكي كيماوا بإذن خواهي قورة لو تالي جمعة كاني دهاتو على خزمتان عرضيكم لخواهي ببزي مهربان داوا كارين بلوتفو كرمو بخشن دهي خواهي همو لا يكمانو بخشي دولو درون من پركا لإخلاصو بخواهي بون لریا و روپا مای خوای پروردگار دلو درون من پاک تا وا خوای پروردگار عملو کردو چاکه کان من هموی لبر خاتی توبه یار متی مان با لبر توب لین لبر توال سو کوت کین لبر توب روین لبر توبین یا ربی دین مان به پارزا لو فتنه انی توشی دین انسان به خوای ولات و ملت و اجتماع من بختور و اسودک اصلاح حالی هم لا یکمان کا له لو پلو گناه کان من چاو پوشی مان لبکا بلوت فو كرم وبخشندي خود ما مال ما لقلابك يا رب العالمين بكر دوي شوت خلاف ولاري خمان خاي پروردگار نعمتك اني خود ما ننگني توا يا ربي هر کس نه خوشو کسوكاري نه خوشو دواي دعاء خير يان لي مكر وا يما دتو اپارين رب العالمين دواي ليك ان يا شافي شفاين خوشي هم ولايكان بي يشو ازاري هم ولايكان كم كي توا دلي کسوكاري انو هم ولايكان خوش كي يا رب العالمين خاي منال و اولادك المان اصلاح كي لبلا مصيبتي أرزو أسمان همو لا يكمان بپارزة خواهي أمن اشتمان ولاتي إيم لم أقري فتن وشرلي لدورو برمانا يا بپارزة أمن أشعيش أمن اشتمان ولاتي إيم بردوام كي پيركان من عقبت خير كي قنجان من بپارزي لمؤامري بدروشتو خراپا كاران آفرتان من رسول سر برزودان پاكي يا رب العالمين قلم عفو بسر هلو قناهي همو لا يكمان بيني لقناهي همو لا يكمان خوش بي صاحي حال من كي يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك برا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر

الله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا شونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيج هل بقريت وبروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الإقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريرة رضي الله عنه لپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادت رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پلپل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أم فرمودان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن بي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رنوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: سلاطان لبه بسراني برز خوشويست لرادو محرابوا دچين خزمت قرآن پیروزو جابستي ختمي قرآن پیروز دبين بدنگي ماموسي قرآن خوين عبدالهادي كناكيري جزئي هجدا كبسرتاي سوري المؤمنون دس بيدكا وبآيتي بيستي سوري الفرقان كوتاي بيدي.
1: أعوذ بالله.

لهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيث

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: به نوع خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خواهنی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برزه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا سر شوین کوتوانی تا روژی دوائی خوشویستانم عزیزانم سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برژه بسر دلو درونی همو من خوشحالین ام زارش لبرنامه که خوتن بسر هاتی اندلوس بخزمتن گیشت موا گوت من مسلمانان لو شرده سرکوتنی چی زور زور گورهان بده سینه لشر ارک مسلمانه کن که او سرکوتنیان بده سینه ان فرانسوی هشتم ناتر بو داوی صلح بکا لگر یعقوبی کری یوسفی کری عبد المؤمنی موحیدی داوی صلحی کر که بو ده سال اگر بس را بجیرهتن یعنی هیچ شر نکن و مگر علاقاتی دبلوماسی اگر نه به هیچ شوی نکده هیچ زیک شر نکن او بو یعقوبیش عقدکی لگر مو کرد و وعدیان ده که ده سالان ام دو دولت به هیچ شیوهیک شر لگر یکتر نکن بلام قد قد نصرانی کن صاحب وعد و وفای خویان نبونه بایه هسته پیش اوی باسی شکاندی وعده که بکم لسالی 595 یعقوب وفاد دکه کوری چی لپاش خوی دکات بگوری مسلمانان کناوی محمده بلام بداخه و ام کرا بسوکه عمری 18 ساله یعقوب حتی بری بخوی پیاوی چی لیها تو و ریکو پیک بو بلام تمنی زور کرد بو بوی کاتی که وفاتی فرمو بیعتیان دا کراکی کنای محمده که لقب الناصر الموحدی لبخوی هر بجارد بو که بابی پیان دو گد المنصور الموحدی او ناصری هر بجارد بو طبعا ام کرا کوملک چشه هبو یک لو چشانه که متفرد بو برای خوی یعنی وکو باو چی نبو مشورت بکا هر اوی عقلی بر ریبای اوی بر یار دادا تو من دالی 18 سالی وکو باو کتو با پیراند نی بوی زور پی سیر بو که ام کرا سبحان الله اما با با پیر گوری خوی دسی با عبد المؤمنی دسی عبد المؤمنی کری علی کدا مزره نری دولتی موحدین او آوا بو سبحان الله لرعی دا زور متفرد بو بطنی بر یار کانی دادا بی گران و مشورت کردن لگر اوانی تر دا او خالق خالقی تریش یچک لوزیرکان و مستشارکان زور پیوی چی خراب بو قدر باشی پشان نداد انشاءالله و داد دین و سر که زن چک نکسو آثاری چی ام پیوی خراب بدیار دکوی لسر دولت موحدون دا المهم ان فرانسو هشتم که زانی یعقوب مرد من دالی چی لپاش خوی بزیهشتوا او مای بفرصت زانی بوی هستا وعد و پیمانه کشکن دستی کرد با هزوم کردن با گندکان و زیوزاری مسلمان کند بای لوکاتش دا داوای لپاپای روما کرد که نامک بنیره با همو دولت اوروپی کن که هاوکاری بکن با اوی دیوی طولی شری عرق بکاتوا طبعا کاتک ام فرانسوی هشتم شکال لشری عرق شکا تو کنیسی وعدی دا نزی خزانکانی نکوی و وعدی دا خوی نشوا حتاکو طولی او شرعی نکاتوا طبعا بوه بردوام او خریچی او بو کتسب که بو اوی طولی ام شرعی بکاتوا که او همو خصتو 36,000 کسی دی کجرا بو بوه هستا کاته که پاپاش نامی بو همو اوروپیکان نارد لفرانسا و قسطنطنیه و پرتغال و همو مملکات کان اراغون و اوانا که دبی ایو همو تان هاوکاری ان فرانسوی هشتم بکن او بو ان فرانسو جیشی چی زوری خر کرده و هاد براو پیلی مسلمان کن کوا لیان بده طبعا کاتی که محمد مندال 18 سال امی 20 جیشی چی زوری خر کرده و تقریبا قوامی جیشکی هر همو حتا گیشتا اندلوس پریا ولا زبط کوان لمراکش بون همو زار جیش خرده کرده و احاتنا اندلوس و لاندلوس اجلوه جیشی مسلمان خرده بونه و دوران لیده تقریبا بون با 200,000 کس مسیحی کانه ونده نبود بۆچی مەسیحیەکان ئەو زارە ئەوەندە نەبوون، یعنی مسلمانەکان زیاتر بوو لەبەر هۆ کارێک. تەمان ئەم فرۆنسۆ کە کاتێک هات بەرەو ئەوەی بەرەو بێتن شوێنی شەڕەکەی بەیەک بگەن لە ڕێ قەلعەیەکە بوو پێیان لەوەڵ قەلعەی ڕەباح. ئەم قەلعەیە مسلمانانی تێدا بوو و پیاوێکی زۆر نەزیب و محتەبەر محتەرم کە ناوی ئەبو یوسفی ئەوان کە ناوی ئەبو الحاجی یوسفی کوڕی قادس بوو، الحاج ئەبو الحاج یوسفی کوڕی قادس، ئەمە سەرپەرشتی سەرکردەیەکی گەورەی ئەندەلوسیەکان و سەرپەرشتی و برا گەورەی قەلعەکە بوو. کاتێک کە ئەم فرۆنسۆ دەورەی ئەو قەلعەی گرت زۆر حەسارەکی توندی هاوێشتە سەرێ. ئەو بوو ئەبو الحاج عقلانە سڵعی لەگەر ئەم فرۆنسای کرد، گوتی باشە ئەگەر قەلعەکە لۆ بەزێ بێلن و هەموو عتاد و سلاحەکانی بەزێ بێلن ئێمە ئازاد دەکەن، ئێمە بەس دەرچین بە سەلامەتی. گوتی ئا ئەوە بوو ئەم فرۆنسۆ لەگەر ئەبو الحاجی تەوقیعی کرد کەوا مسلمانەکان هەموو بە سەلامەتی دەربچن، بەڵام سەروەت و سامان و ماڵ و سلاحیان هەر هەموو بەزێ بێڵن. بەڵام ئەبو الحاج ئەمەی بەعاقڵی زانی بەس مسلمانەکان نەزاددا لە کوشتن، بۆیە هەمووی ئەمری پێکردن بڕۆنە ئیلتیحاق بکەن بە جەیشی مسلمانەکان کەوا ئەوە هاتوونە بە سەرکردایەتی محەممەدی کوڕی یەعقوبی کوڕی یوسف. تەبەن کاتێک کە ئەبو الحاج گەیشتە خەلیفەی مسلمانان و گەیشتە محەممەدی، یەک لە وەزیرە نانەجیبانە و مستەشارە خراپانەی کای بوو، کابرایەک بوو بە ناوی ئەبو سەعیدی کوڕی جامع بوو، یەکسەر ئیعازی دا خەلیفەی محەممەد، پێوگوت ئەو پیاوە بکوژە. ئەو پیاوە بەڕاستی ورەی ئێمەی هینای تەخوارە چووە قەلعەی چۆل کردە. محەممەدی منداڵیش یەکسەر بەجێ کرد ئەم پیاوە مەردە کوژرا بەدەستی پیاوانی خەلیفە. تاوان ئەمە زۆر کاریگەری کرد لە دڵی مسلمانەکانی ئەندەلوس. ئەلمین لەو لاوە جەیشی ئەن فرۆنسای هەشتام کە دیتیان ئەن فرۆنسای هەشتام ئەو خەڵکەی ئیزدەدا تووڕە بوون، تیان کاکە ئێمە لە قوستنتینەوە هاتوون، لە فرەنساوە هاتوون، هاتوون ئەوانە بکوژین، ئەوە چۆن ئیزنیان دەدەی؟ هەستا زۆرێکیان لەو جێشەی گەڕانەوە. کە گەڕانەوە جەیشی ئەن فرۆنسای هەشتام بەڕاستی لەو دەمەی یعنی کەمتر بوون، عەدەدیان زۆر کەمتر بووە لە جەیشی خەلیفەی مسلمانانی موحیدی محەممەدی کوڕی یەعقوبی کوڕی یوسف. ئەوان کە 200 هەزار کەس بوون. ئەلمهم لە شوێنێک گەیشتنی یەکتر کە پێی دەڵێن عیقاب، العیقاب شوێنێکە قەلعەیەکی گەورەیە، لەوێن دەرپێ گەیشتن دەستیان بەشەر کرد، بەڵام بەداخەوە ئەم جارە مسلمانەکان شکان، شکانێکی زۆر زۆر خراپ و زۆری مسلمانەکانش لەم شەڕەدا شەهید بوون. طبعاً ئەم شکستیە بۆ هۆکارێک لە هۆکارەکانی روخانی دەولەتی موحیدی و زعیف بوون و بێدەسەڵات بوونی دەولەتی موحیدینەکان هەم لە ئەندەلوس و هەم پاشانیش لە مەراکش و لە باکووری ئەفریقادا. تەمان مێژ و نووسان ڕەحمەتی خوان لێبێ، هۆکاری شکستی مسلمانان لە شەڕی عیقاب کە بەڕاستی عقوبەتی خواهیش بوو بەسەریان دەهات بۆ چەند ئەسبابێک دەگەڕێنەوە. هۆکاری یەکەم کە زۆر گرنگە تەمان ئەم شەڕە لە ساڵی 609 هیجری ڕوویدا. تەمان هۆکاری یەکەمین خراپی بەڕێوەبردنی جێیشەکە، خراپی بەڕێوەبردنی جێیشەکە لە بەرچی ئەم جێیشەی مسلمانان کە 200 هەزار کەس بوون 50 هەزاری زیاتر بەس متتەوعین بوو، یعنی خۆبەخشەکان بوون لە ئەندەلوس و لە شوێنان هاتە بوون کە بەشداری ئەم شەڕە بکەن. ئەوەیەک ئەم خۆبەخشانە عادەتەن لە شەڕ شارەزانین، مەهارەتی شەڕ و ئەوەیان نییە قیتال زابۆیە. هەستا ئەم کاکەیە ئەم محەممەدە ئەم خەلیفەی مسلمان محەممەدی کوڕی یەعقوب هەستا ئەوانی هینا پێشەوە. تەمان کاتێک کە ئەوانی هینا پێشەوە بوو مەسیحیەکانیش مدەرەبترین و ئازادترین و بە مەهارەتترین جەنگاوەریان هینا پێشەوە، بۆیە زوو زوو ئەم 50 هەزار کەسەی مسلمانە شکان، ئەم شکانە و ئەم کوژرانە زۆرە بەڕاستی ورەی هەموو جێیشەکەی ڕوخاند و بۆیە جێیشەکە شکا. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم ئەتوو خەلیفەی مسلمانان چۆن بەجێی ئەو مستەشارە خراپەی خۆت دەکەی کە ناوی ئەبو سەعیدی کوڕی جامیعە کە بچی ئەم پیاوە مەردە ئەندەلوسیە بکوژێ؟ تا طبعا ام ابو الحاج يوسف كوري قادس اما بيابيش اندلسيبو سربازو سركليش زور لي هاتوبو كاتي ككشتي براسي اندلسي كان دليان زور عادزبو وزور تو خواستيان بغمو فشاريش زور كر او سركده قوريان او بياوا كشتي طبعا اما لكاتي جيش دا لكاتي شرد اما زور حالتي سلبيو وحالتي دروني خراب دروز دكالناو معنوياتي جيش دا خالصي معذبي وغروري خلقك أي بزوري خويا كزوريان ديتيان أو دو هندي جيشي نصراني كانن غرورك أواني قرد كيف بخوهاتنك أواني قرد كنازاني هركاتك مسلمانان لطول تاريخ ده شريان كربي قد بزوريني شريان نكرد هركاتك زوري نبلشكاون هركاتك زوري نبلشكاون أو تخواي قورا بخوي لقرآن ده باسي مشهد شريح نيندكا وده فرموتن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سبحان الله سبحان الله خوي قورا أم مشهد ما بشان ده شريح حنين ده فرمي كاتك إيوة إذ أعجبتكم كثرتكم كاتك عزبوا كيف هاتن رويته كردن كإيوة زورن أو ركزنات واني بصرتان ده ظالبه لو كاتك للشركة دا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أو زبيتان لتسكت لزك بوا نتان دزاني خوية لشيدانين ثم وليتم مدبرين بركاتك إيوة هراتن للشركة دا ودورانتان أما واقعك لطول تاريخي مسلمانان دا هيتس كاتك مسلمانان بزوري عدد شريان نكردوا بلكو بقوة إيمان شريان كردوا بوية هر كاتك منطقي إيمان نما منطقي قوة زوري هاته غوري أو وقتي مسلمان كان دشين لا محالة دا أواني بران برمان يعني أدوات الشريان زياترة كرستي شريان متطورترة وزنقاوريشان بهزو تواناترة ألو كاتدا براسيه لهذا الشريك دا إيمان نما إلا إما تيكوتون زابوي براسي أمسي هوكارا سي هوكاري رئيسي بون كمسلمان كان لشري عقاب شكانو وهر أو شكانبو كبراسي خليفة محمد صحبي كردو لبو إشبيليا باشان ماوك ماو هستا رويشتوا لبو مراكش لمراكش ماوك ماو باشان هستا كريشي هبو كريشي خوي كردية ولي عهدي خوي كلا باشا خوي بزي بيليو بلان بداخوا غلط لدو غلط بخوي عمري 18 سال بو كاتيكا كرديانا قوري مسلمانان أمش كستا قوريان بسر جيشي مسلمانان دهينا قد قد جيش مسلمان بحياتي نجيش دوسط هزار كسي قط يعني لو لأندلس ظلم لأندلس ولا شركاني أندلس هز كاتك جيش مسلمان نجيش دوسط هزار كس أم دوسط هزار كسي هم تفرتو ناكر وخلك شي زوري كشت بو يكسر لباشان يكسر هاتو مراكش لبندر لتمني سي وتسال صالي دا وفاتي كرد وكوريشي لباشا خوي كرد خليفي مسلمان ككورك عمري بازة صالبو طبعا براسي يشيك لكيش قوركاني محمدي او ابو كبراسي او كساني كدوره وبشتي بون انساني باش نبون يكلو انا او وزير او مستشاري كباسم كرت كناوي ابو سعيد كوري جامعه براسي همو هو كاركاني شكاني ام مسلمانان ولا ناو تسوني دوله موحدون مش مسام بمن او كبراي دادين كبراسي كسيش خرابو قد ري باشي با محمد بشان ندا بلكو محمد ببوا دمي قلبن دستي ابو سعيد كوري زامع همو ايشكاني بخوي بيدا كردو وويكرك ام مملكه غورا ام دوله عظيمه مسلمانان دوله موحدين براسي بفوتيو برو كاولبونو برو ويراني برواتن زابوه براسي مستشاري باش هبوني مستشاري باش زور زور گرنگا هر قائديك هر سر كرديك مستشاري باشي هبو راستي و دروسي ولاتو خلقا كي پيدالن بلام هر سر كرديك براسي مستشاري باشي نبو قد حقائق ملتي پيدالن بوه ام پياو ام سر كرديك لبرزي عزيزشي نازاني تباسو سخبرا خالي دوام تفرد بالرأي راسي محمد هد برأي خوي دكر بوه لناوتسو نابي سر كرده خاصة لو قضاياني كتارز نسازي ملته اي خلقه اي دولته اي دصلاته نابي براسي التفرد بكبر اي خوي بلكو دبي مستشاريني امين مستشاريني باكو بيقر خركاته پرسورا بوام که اینجا قرار لسر او قضیه مصیری و چارز نو سازانه بدریتن بلان بدا خواه محمد وانه بو اماش درس و عبرته که بو همو ده سالات دارن ام دخاله دخالی فوتانی تیان یک تفرد برای خویان دومین نبونی مستشاری امینو دسپاکو رکو پیک دیب زانین چیان بسر هاتوا پاش لناو چونی پاش ام دورانو شکسا گوره ان فرانسو او هادادنشی نخر او هادا دانانشي صدقا ان شاء الله لحل قيداهاتو دم هو خزمتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب راديو محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنجي محراب دنجي محرابو من بركاني كردستانا خوانيك بوزانايانو ميلاد قراني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كتنوي دلي بسراني.

0: بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیروباور کی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیروباوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیروباوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیروباوری مسلمان
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه برزان خوش ويسال هرش فيك هان الله يخواتان لبيت اما خوش حال كدين وخزمتان لبرنامج بيدو باوري من سلمان بويك زيادة رنك النواة لسر بيدو باور بدين بلان بشيوي تيوري وبشيوي نظرينة بلکو بشیوی عملی و بشیوی کردهی چوک ایمان لراستی اگه برزسته نبیت لکو ملگایا لجانی تاککانا گمانی تیانی که او ایمان ایمانی چی وشک دبیت بی برو بی سمر دبی بوی قرآن هر جیس بمشیواز باس ایمانی نکت ایمان دبسیتا با عملی صالحه و بسر كوتنوا بنعمته وببهشته وبتمكينه وبنصرته وبخوته وتعاونه يعني إيمان شتي حيوية إيمان شتي زندوية إيمان يعني عبارة للجيان إما لبرنامج رابردو باسي أمبيا وإيمان دارا من كير كهاتا اللحظة آخر إيمانك يخوي شارد بوا كتشون للحظة جرينجا كما مستوى رابرك كموسايا سلامي خوالي سابي لك الخارونة لما ترسيدا هرشان لسرا أمكا تكاتي أوي إعلان إيماني خويك بلان بشيويك هات ميدانك زريك ترسي لدلا نبو وهيج برجوان ديكي تاكا كسي خوي لبرتاو نقرد وبشيويك سيكرد كا وكو بليم ملفة كيوي زول لئي مساقر استربيت وخطرناك تربيت شوكا اوا روي لفرعون كرت روي لقومكشي كرت وكو بليم شو سر منصا ماكي برستو قرت درفتي فرعون كنت داك خصب كاو ليدوان بدا و جماوركي بتواوتي بلاي خوي دار راكي شابو اي فرعون دالا ما اوريكم الا ما ارى من سين بشاك هر اويا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سكاني منيش رن ما كان بش همي تواوا همي راستا همي دروستا إيه لو كاتا يشي قيد بيتوا أتا يسا ديارنيا لرعية خوشي لقوم خوشي بيبلينا أو همو بلغا أو همو دليلا أو همو بشتوانيا لموسى بازبكا براستي بو فرعون جگای شوک بو و جگای سرسامی بو او ایمان دارانا لدرجه قسکانیا با کبلی روی لو جماواری و لناویشانا فرعون اوارن مای قومکی خوی دکات نصورتی غافیر آیتی 38 بدواوا وقال الذي آمن یا قوم التبعون ایمان دارا کووتی أي قومك من أي قلك من اتبعون شويني من بكون أهديكم سبيل الرشاد براستي من رقاي راستان نشان ددم من أو رقاتان نشان ددم كتيدا سردر دكن دزان الراستي كاميو دزان حق كامي بوي خوي كدخاوني قومك خوي قومك خوي بو كسي شي خراب بجينهشت امشت امتی روانی پیچوانی تیگشتی نیزور مسلمانی ناحالیه لبروی کسی خرابی چی دکا تاوانیک دکا گروپی یک بیدین یک دکات رقل قومی یک لملت یک دادگریه اما پیچوانی رشاد و پیچوانی سر راستیه بويدالي يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي قلي من أم دنيا تنعمت عورا واردني شي كاتية ناكري إنسان دوار روجي شي أبدي بقورتوا بيدورن البرامبر دسخستني دنياك وإن الآخرة هي دار القرار براسي دوار روش شيني آرامية شيني يكجارية شيني حسانوية أما براور ديش يكجار جوان لدر شخص كاين على من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها لقيامة وكو دنيا كي فرعون نية خلتك ببي تاوان دسوسيتوا قارونيك بهو جاشاتي بأسمان هل دسيت بلكو دنيا عدالته بلكو العدالة بولا دنيا فضل وكرمة بويا كسيك خرابيك أنجام بدا تنيا لبرامر خرابكي أسزا دريتو بلا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى كسيك ردوي باش أنجام بدا جانير بيان مي كرلاي فرعون كان مي كان إيهانان بيدكرا شكاتيان بيدكرا لحالك ذاك إيمان دارا فأولئك يدخلون الجنة أوانا لبنان بردسنا بهاش رزقون فيها بغير حساب ببي حساب اللي بيتانوا فأقورا كرمو فضل يعني لقل دا دنوين داورا إنساني تيجيشتو عاقل بابراورتك لبيني أمدو شتا لبيني أمدو جيهانيا لبيني أمدو عدالتيا لبيني أمدو وكبلي الدنيا بينيه لدرجيخ سكاني أدلي ويا قومي ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أي قلو أو تشيتان خومين بانك تاندكم بو نجاتي يكجاري بو جياني أبدي بو حسانواب وعدالات بلان إيه وتدعونني إلى النار بانك منكن بو آغير أما كير راست من بانك بكن بو بهاشت ايوا بانغم بكن بو اغز دي بكام مان بدم كام مان اوبشن تدعونني لاكفر بالله واشرك به ايوا من بانغ دكن بو اويكا برامبري خدا بي باور وسبلبم وهاو بش بو قرار دم بانغم دكن بو ما ليس لي به علم بو بتيك بو صنم يشوك فرعون كفرعون خوي بينا بارزري كفرعون دفاعي بي لخونا كري أبو أجر كل دار بزي رانك بلا موسى أجر ربارك كان دبن بخوين كان يا وكان رانك بلا موسى أو كشيء شو بوق تينام بده هنا رانك بلا موسى يا مسافر يا منك ووعد في الدين يوم اللي بران برك تدو عن ببكي بنو إسرائيل كان أعزاد دكي دكري أما خوابت دكري أما برستراوبي من بانك تانك بلا خداي موسى او خدایی که چاکی لگل آکردن لپیشتری شلمه جویا جاره چی در باپیری او موسیقی که یوسف بوا لباپیرانی هم پیاوا اوی لنهامتی و نقبتی رزگار کرد لکاتی اوی لنهامتی و نقبتی رزگار کرد لکاتی اگده و انا ادعونکم الى العزیز الغفار

بۆ لەسەر چاوسانەوەی بە نوئیسرائیلیەکان لەسەر بەکۆی لەکردن لەسەر ئیهانەکردن، بەڵام هێشتاش دەرفەت ماوە. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخر. براسي أويك إيوة مني بلا بانك دكن إجنية إجواني تتيانية إج شايستي تتيانية إسان بانك شبوبك نبو دنيا نبو قيامته بو هردو شان شرمزارية بو هردو شان مالويرانية. ودرزانا وأن مردنا إلى الله هم بلا إخوة دقرينو وأن المسرفين هم أصحاب النار وظلنيام اللويك أوانيك زيادة رويدة كان بتابتي أوانيك فرعون وهامان وأمسال كانوا جند كان ينكاد خلدة وسين نوان أوانا هاولي آقرن مردن ين بآقرك وتايب يدد جا شون دكري أما براورد بكري. فستذكرون ما أقول لكم لمودواش بيرتان دكويتوان أمن سمبيا قلتن روش يكدي لمن تيدقن يستلاوانيا بها شهوش فرعون هل خلطابن بدا صلاتك هل خلطابن يعني لترسان يعني لبرسان ناتشاري كدن بلان روش يكدي لو قصاني من تيدقن أم بياوا بيش بيني زور مهم ميكت بيش بيني كانشي همون راس بو. اگر سبارت با منش برسيار دكن بيتان وايا من شين بسر ديت من مصيرم تشيد بيت من بو اقصان دكم أي هرشي فرعون أي مردن أي إعدام أي سجن أي لناوتشون أي هالواصين أي سيدارا أي راتو سب دستو قازبرين ومن وأفوض أمري إلى الله من كاركانكم مخواس باردو. إن الله بصير بالعباد وأي قورا أقيل بندكانت وأقيل من أمن تسيد ليمو لبرشي عمقصان دكمو أما أوبر إدل صوتية بويا من لها محاركة أنا من سركوتوم من كاريخهم بخواس باردو من أقا آما دب محاق بليم راستي بليم دبي آما داش من باز بدا فأي قورا أو روشي كتو إيمان تيناوا أقر راس بكي لقل إيمانك تا خاواني سر ومالي خودني. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأي قورا سر ومالي توكريوا لبران برا بهشتی پیداوی که واتا تو چاروانی چی دکی بویا دبی زور بلاتا و آسایی بید که لپناوی حقا لپناوی رزگاری ملتا لپناوی ازامندی پروردگارا لپناوی نجاتی ابدیا لپناوی سرکوتنی حق دبی باجی گورو باجی قرز بده. فوقاه الله سيئات ما مكر او يشاورانا كرابوب خلق مو بيوا بيو كابرا حتما مصيري اعدام كرنا ببرت شاوي خلقه وكشي بعكسه خوات رزقاريك حنش يا زاني شون رزقاري بشون نزات فرعون بوهم الجندوة لو معرزون لو محفلة قورا فاي قورا اوي رزقارك. فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب آل فرعون يكان نك فرعون آل فرعون أنا كده استو دائري فرعون من شك فرعون بتنيان نبو فرعون هاروني لقلابو كأم هارونا دوري بياوي دينيو تروشي حكومته بلان داناني دبيني وقاروني لقلابو كدوري وزيري آبوري دبيني وملئي لقل دابو كدوري بيكناني حكومتكي دبيني وقومكي لقل دابو كلقل يا هاو كارمو بو تاوانكي والجندو سبايشي قوري هبو كالجير آماجي فرعون دهاتنو دچون ودزقايشي علامي قوري هبو كسحلو ساحل كانمو بويا كنترول و هيمني تواوي ولاتي كردبو بهمو بواركانو بهمو مجالكان وفرعون ذي الأوتاد وتعذيب وترساندنو توقاندن شي واي بلاو كربوا كهرشي مخالف بايا بتماي جيانو بتماي سري خوي نبو فرعون أو فرعون نبو لقل أوشا باي قرد فرميه فوقاه الله سيئات ما مكروا
وحاق بآل فرعون سوء العذاب.

0: أو عذاب الشيعة، النار يعرضون عليها غدو وعشي. فرعون توشي شوار سزادة بيت زايا كان الدنيا، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. الدنيا غرق هو جن يكاني كسدر نس عذابك لبرزخ أو أبيك خواب عشيدك، النار يعرضون عليها غدو وعشية. الرادة نويندرين بوسر آقل وكو قوشت لسر بولو لسر آقل دبر جندرين لبرزخ شاء أبو شيويا عذابي خوادخون. أما دوام سيام ويوم تقوم الساعة كلا قيامة جراد بيت قيامة ديت دي قتري أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون يكان بخنا ناو تونترين سزاوة كواتا لدواي أوش جهندمي شاوري عندكات كلا جهندما جياني شي أبديو جياني شي حتى حتاي. أقل أمشي روكا إما دراسي شي بوبكين خنوي شي بوبكين هذا قريبة براسي كتابي قوري لسر بنسري دراساتي قوري لسر بكري. أما بلان بكورتي أوي كم بسمان لجرد بملايين أو برهمي إيمانا أم جرأتا أم آزاياتيا أم ليبراوية أم بيمنتيا أو فرعون بچو كرنوا أو حساب بونا كردنا أو مخاطرة بجيان مجازفة بجيان كلو لحظة كتوقصانة دكي إيدي همو جيانت براستي لما ترسي دايا إعدام شاورت دكا. يعني بلان إيمان لكوتاية لم بياو برزدا بسر همو أماني الظالبو محفلكي آهنگكي بيك جاري داجير كرت شكستي شي قوري بفرعون هنا كفرعون براستي دواي اوا راس بونوي بخويا والنبيني وبدواي اخوي قورا حتى موسى شون بنو اسرائيل شي نجات دان وفرعون بخويا اوانيك لقل ياهاو كاربون ارهمو يالبين شون ولناو شون فاغرقناه ومن معه جميعا. إما فرعون أواني لقل يابون هرها ميمان غرق كت هرها ميمان لناو برت كواتا. أما ياساي شي قرآنية ياساي شي نقورة مصيري ظلم خراب مصيري توسان نوا زور خراب دا هاتوي طاغوتا كان دا هاتوي شرشة بوين نابيني طاغوتيك ظالميك بس البرزي سري نابيتو بوتا بندي زمانا بونا بندي زمانا با استمكاران لو يا ساعتي بغن كا روجي شرشة وري عندكا لبر دنيايا شي كم هل او دنياي كهيان بو هل او لصلاتي كهيان بو دي انتواني بشاكا بكاري بينن بخير بكاري بينن لبناوي الراستية بكاري بينن دنياي بي آودان بكنوا خلشي بي خوش قزران بكن وقيامتي خوياني بي بكرن دنيا ودواروجي بي روشن بكنوا بلان آقاش من ليبت وازو فرمويتي إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين. ظالم لبر ظلمكي ضلي اوان در رجد بيت عقلي وادا كجيتوا قابل هداية نامنه شاين وشايستي هداية نامنه كبراستي امش بخوي لخوي دا كارساتي شي قلق قوري كإنسان واي لبيت شاين هداية نبي شاين بخبر هات النبي شاين او نبي كضلي بكري تو بو راستي بو حق ضلي وادا بخري كزاري واهي خواد فرميه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تناند واي ليديت تاوانا كانشي خرابا كانشي بچاكا ديتا برساو تازور مشكلة ئەڵچەکەی وای لێهاتووە دزی گەندەڵی چەوسانەوەی ترساندنی تۆقاندنی پێ ئازادیە پێی وایە ئەمە گەوراتیە پێی وایە ئەمە قائیدیە پێی وایە ئەمە لێهاتوویە پێی وایە ئەمە پێویستە بۆ ئیدارەکردنی وڵات بۆ بەڕێوردنی دنیا ئەگەر ئەو عەزەمەت و گەورەیی خۆت نەنوێنی خەڵ مەقسەد ناکە یان خەڵک خۆشی ناوە یان خەڵک حیساب بۆ ناکە بەڕاستی ئەوە فێڵی ئیبلیسە بەعکسەوە دەبێت ئەمە ئاگادار بینیسان بە چی خۆشەویست دەبێت بە چاکە تۆ بەراوردێکی کەم بکە لە بینی گەورەکان لە ئەوروپا لە وڵاتانی ئێمە گەورەکان لە وڵاتانی بە سەدان سارە بە نەخەڵکا دەڕۆن بە سەدان حیمایە بەرپرسان لە وڵاتانی دیکە بە پاسیلەکانیان دەچن بۆ دەوام بە میترۆ دەوام دەکەن ناو پاس لەگەڵ خەڵکە بەخۆ جانتاکان دەوام دەکەن ئەمە گەورەاتی ڕاستەقینێ تۆ کە دژمنی خەڵک نی ڕقل لە خەڵک نییە لە خەڵک ناترسی خەڵک بێ خۆت دەزانی بۆچی حەزەری لێ دەکەی بۆچی و حیمات بە خۆت دانەوە بۆچی دنیایەک سارەن لە خۆت هاڵاندووە ئەی بۆ وەکو خەڵک ناو خەڵک خەڵکا برژی لەگەڵ خەڵکا برژی وەرە مزگەوت وەرە بازار وەرە وەکو خەڵک دەوام بکە ئەمە بابتێکی گرینگە ئەمەیە بەرهەمی ئیمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزانو خوشويستان اتا برنامه چتر بخواي بارادس بلسبيرين باي گوري يارو ياورتان
1: رادوی محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام

بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جرويت يوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوايلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا ريگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو ريگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لپیغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دګیرتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یوجکو بخوینه او هجر ګریګنی له آسی چونه بهشتي جګل مردن نبه پښوا نسائیو طبرانی رحمتي خوين لبی ګراګانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هر كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيگمان دشت استو جه پارزگاری پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشو طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلاه 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاوتایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو

اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا، پروردگارا بلندو گورایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان، براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبار. پیش آتبرانیو ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. براني إيمان دار خشكاني برز وعزيز لا وتاري جمعي بيشوترا لخزمتنا أقل بيلتان بيباسي أو أمكن كإنساني إيمان دار مسلمان دبي إيماني بپارزي شون أي پارزين فاشان أبي عملو كرد وصالح وباشكاني شي بپارزي حتى لم دنيا درشي وقات دستيخوا سبحانه وتعالى جعرزم كردن ككومل الشدهان واكن كإنسان نبي تخاوني كردو وعمل صالح وكار باشكاني شوار خالم عرز كردن يكي كان عرزم كردن رياء كردو وعمل صالح وباشكاني إنسان سفركات وسرقردان ومالكاول وخسر الدنيا وآخري أكا هشتيكي بدس ونامين أبو بارقاي خواه دعائي ما يبوج درته جاء ببيوستم زاني لجمعة امروشا لخزمتانا مقابل برامبر و پیچوانا كي ريال خزمتانا باسكم بو اوي برشاورون بينو اميدكم كإن شاء الله بيتا جيغي رزامني خواه سود و استفاده برستان كأويش بريتيا لإخلاص و بخوابون ريا گناهي كي گورو ترسناكا كردو و عمل صالح و باشكاني انسان پوچكاتوا بلان برامبركي إخلاص و بخوابون و لبرخواه إش كردن لبرخواه قصة كردن لبرخواه رسو كوت كردن لبرخواه جيان أما عبادتك قلبي إنسانا بو معناي إنساني إيمان دار لقستو مبستكانو آمان جاكانيا آية كردو إش بي يا قولو أقوالو قصة بي مبستي خوابي بو خواب بيان كام بو خواب بيان لي بو يكا سرك لبين عبد خوايا لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. إخلاص سر لناخي بشرايا بين عبد خوايا هموك سيخوي أزاني چنه او إيشي بو خوايا چنه او خساني لبر خوايا چنه كي بو رياء وروبا مايو بو حمد ثنائب كان وصفي بكان وباسي كان فلان إيشي كدو في سار كاري أنجاما أما سرك بين عبد خوا خوا خوي أقاداريتي بويكا فرمودي في غمر معنه صلى الله عليه وسلم للرجي قيامتا ملائكة كان جنازانا أما بو خوايا يانا أوان كرد وكانوسا شيطانش في نازانا تاتيكي با إخلاصكا بويا زور كرد ويانا نامي أعمال إنسانكا كنوا كومال خير وشتي شاكيتي يا أخواي قولوا فرمي أوانا فريدا او الرفس كان او مناوي فريشتكان سرسام سرمانا ولن رب العالمين خو او صدقه وخيره او مزقو كردنا او عبادته او تشاكيه او خطبيه او قران خلنا او نصيحتي باش خلقه خو يورا فرمي اخر او نيتي لبر من نبو يا واقات لنيتك اينيه بو خو نبو بو بارك الله وافرين وباس كردنا يكل من خو ما قام لنيتك ايتي ابتغى به غير وجهي لبر من نيكر لبر بارك الله وعفرين كدي بيش يعنود أو أنا مناوي هم يكشين نوا بويكا لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ملائكة نازاني تان بينوسي أنينوسي شيطان شاقايليني تا إخلاصك تيقبا سر لبين عبد خوايا بويكا إخلاص عبادتي قلبية شون عبادتي ظاهري هي جناهي ظاهري شيا عبادتي قلبي شيا وجناهي ظاهري شيا هندي جناه هي بدست جوارح عند مكان ناكري كبائر شن بناخ أكري هندي عبادتي شيا لعبادتها رجورا كان عبادتي قلبية لو أنا بريتيا لإخلاصه بوخوابونه لبرخوابون لبرخواكردن لبر أويا خداي جورا من جل جلاله خوش كبرى برزكانه لپیش هموشتی که سیری ناو دلو درونی همو مروفی که همو عبدکانی که لوی و دسکا بقبول کردنی عبادتو چاکا کانه یا برد کردنه و رفض کردنی عبادتو چاکا کانه ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم سیری ناخه که بوی نوێژەکەت وەرگرێ، بوی خوطبەکەت وەرگرێ، بوی قورئان خوێندنەکە وەرگرێ، بوی مزگەوتکردنەکە وەرگرێ، بوی سەدەقاتەکەت وەرگرێ، لە پێشە سەیری ناو دڵ و دەروونتەکە، بۆ ئەوەی با دڵ ڕێگ بێ، چونکە خوا سەیری ئەکات. ئەها چۆن دەموچاو خۆمان ڕێکەکەین، ئەچینە بەر ئاوێنە بۆی ناڕێک و نەبین، شتێر ناشیرین بە دەموچاومانۆ نەبێ، قژ و مەنزەرمان ڕێک بێ، بۆ چونکە خەڵک سەیریەکە لە پێشە دڵ ڕێکە، چونکە جێگەی نەزەر و تێڕوانینی ڕەب العالەمینە سوبحانەهو و تەعالا. بۆیە لەوێوە دەست پێ ئەکا خوای گەورە، ئەگەر ئەوێ سەلامەت بوو و ئەعمالکم و ئەعمالکم، سەیری دڵە ئەنجامکردەوەشەکە، هەر کاتێ دڵەکە ساخ بوو بۆ خوا، لا خوا کردەوە کەش قیمەتی هەیە و گەورەیە. بۆیە ئیمامی ئبن القەیم ڕەحمەتی خوای لێ بە فەرموویەتی خوای گەورەمان جەلالوهو سەیری حەجم و قەبارەی عەمەل و کردەوە و چاکەکانی ئینسان ناکا، بەقەدەرە ئەوەی سەیری نیەتەکە ئینسانەکە، چونکە شتی کەم بە نیەتی پاک گەورە ئەبێ، شتی بچکۆلە بە نیەتی پاک گەورە ئەبێ، شتی کەم بە نیەتی پاک زۆر ئەبێ. ئیخلاسەوە ئەکا ئینسان مستحقی ڕەزامەنی خوا، بەهەشتی خواوە و لێبوردەیی خوا بکا سوبحانەهو و تەعالا. بۆیە کا ئەفەرمێ خوای گەورە سەیری ئەو ناو دڵ و دەروونمانەکە، لەوانەیە کردەوەیە کەسێک ئەنجامی ئەیا، کەسێکی تریش عەینەن عەمەل و کردەوە ئەنجامەیە، ئەمیان هیچ سوودی لە نابینێ، ئەویان ڕەزامەنی خوای پێدەستەکەوێ عەینەن کردەوەشە، هەر یەک شتە، چونکە ئەمیان نیەتەکەی پاک و جوانە، ئەویان نیەتەکەی فاسید و خراپە. خوای گەورە سوبحانەهو و تەعالا چاوی سەیری نەزەری لە دڵ و دەرونی ئینسانە، لە نیەتی ئینسانە. بۆیە کە ئەو کردەوە عەینەن شتە، ئەو ئەجری گەورە و ڕەزامەنی خوای پێدەستەکەوێ، ئەوی تریان هیچی دەست ناکەوێ و ماڵکاوریشی بۆ ئەمێنێتەوە وەختێک کە نیەتەکەی خراپە، هەر یەک کردەوەشە. بۆیە ئەوە ئافەرمێ خۆشەویستان خوشکان و برایانی بەڕێز، یەکەم بزانن خوای گەورە جەلە جەلالوهو کە پێغەمبەرانی ناردوو عەلەیهیم سەلاة و سەلام بۆ ئەوە ناردوویەتی کە خەڵقی خواپەرستی و دینداری و عیبادەت بۆ خوا ئەنجام بە، لەبەر خوا سوبحانەهو و تەعالا دینداری بکە، مرۆڤایەتی دڵ و دەروونی مرۆڤایەتی پاک کردووەتەوە لە ئیشوکارانێک کە لەبەر غەیری خوا ئەنجام بدرێ. بۆ ئەوە پێغەمەران هاتوون خەڵک فێرکەن لەبەر خوا دینداری بکەن، نەک لەبەر کەسی تر. لە قورئانی پیرۆزا فەرمێ وەما ئومیرو ئیلا لیەعبودوا الله مخلیسین لەه الدین حونەفا، فەرمێ ئمە فەرمانمان پێ نەکردوون ئیلا بەوە نەبێ کە دینداری بەڕاستی بۆ خوا بکەن، بە دڵسۆزی و بە ئیخلاسەوە دینداری و موسڵمانیەتیان لەبەر خوا بێ جەلە جەلالوهو. لەوانەیە جەنابتان بپرسن ئایا دینداری بۆ غەیری خوا هەیە؟ بەڵێ. سوورەتی سەد و حەوتمان هەیە لە قورئانی پیرۆز کە سوورەتی ماعوونە، الماعوون، هەمووتان لەبەرتانە سوورەتی ئەڕەئەیتە الذی یکذب بالدین، باسی جۆرێک لە دینداری مزەیەفەکە، دینداری و موسڵمانیەتی درۆیینە، دینداریەک کە مزەیەفە، کە درۆیە، ساختەیە بە ناوی دینە، بەڵام لە ناوەڕۆکیا نیەت خراپە. ئەڕەئەیتە الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، مصلین نوێژخوێن ئەهلی دین، بەڵام دینداری مزەیەف، الذین عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ام نوع دين داري اخوا رفضي اكا مزيفه شكليه طارا ادابو يا فرين يمكن مزقو تكابو يا فرين يمكن خير كابو يا فرين يمكن حتما او انا شان كبو اخوا لبر اخوا لبر زماني اخوا ام كارنا انجامين خوالين قبولك ان شاء الله. بلام او دين داري مزيفه ويا کە لە عیبادەت و دینداری و کردەوە باشەکانیا بە سەیری خەڵکەکا چەنێ باسی ئەکەن، مەنعی ماعوونەکە جاری وایە سفرا ڕازێنێتەوە بۆ دووسەڵ بێ دین، بەڵام فەقیرێک نان نادا، ئەوە دینداری مزەیەفە، ئەوە يمنعون الماعون
1: أوانيك يراؤون عن صلاتهم ساهون دين داريك نوشك بلام هل بو أو يخلق ببين نوشك تبالا لنوشو عبادتك أو إلى برشاوي خلق بأيك بويك خوايق ورجل جلاله پیغمبران ناردو عليهم الصلاة والسلام بوچی بو اي خلقي دين داريه كي مخلص و دوستوزانا بو خدا انجام با سبحانه وتعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بل بو خلقا من امر پیکراوا كدين داري راستقين بو خوابكم قيم لقصي خلق نيا قيم لباس بابتي خلق نيا مهم رزامني خواه جل جلاله مهم اويا او كاري من خواه بي مقبول به مقبول تواو عالم مقبول تو اگر به اگر خواه توي بيه كرده وكاني توي بلا پسند به امزاي ورگرتني بكا اتو چو چي داوه لخلقی تر ليه قرر نيته لقل خواه ساخه نيته بو خواه يقلاب كروه لقل خواه خود تواوكا بتر علاقي خلق النبي بشري حافي لشوني جا قيان ليبو ايوت خدايا بو خود اقاداري كمن شهرته نوبان در كردنو خلق بمناسي مقصد مني واقال لناخما حزكم يكسنا مناسي كدوستي تو خوش چاك چاك ازاني بخواه جارين پي خوشترا تا دولمن خوشت باش ازاني اگر لنا خو دلو درون ما اي پروردگاري مزن كمن جگه لتو خوشوستي هیچ کسی کا لنا خمانية ام پیاوا ايوت خواه خوت ازاني من ناموه هیچ کس یک بمناسه حزناکم کس آگا من بناسه ببشم بلایا کبلا نو فلانا بلام چون که خوی بو خوا ایشیا کرد مقصدی خوا در خستنو خوا فش کردنه او ایسه های بدین خوا فشکاتو قل لا تمنو علی اسلامکم بدین خوا فشکاتو با قرآن خوا فشکاتو با محراب و منبر خوا فشکاتو خوا توفیقی یا یارمتی یا بم دينا مباركة عزتك بياك الناس لا خلق حرمتي أقري كشي إسي دعوة دينو من حراب ومن بركة أشي الرقلامي بازرقاني بياكا أشي الرقلامي بازرقاني وقفان بكري بو دوكانو بو خواشواني خواردنو بو شواني شد فروشتن بياكا أما جوريك للتزييف في حقائق دين بيويس مسلمان وريابه أو بياوا آواي أود بس همو عالم بشي حافي ناسي خوي أباراز ده خود الخسنو شورتو أو خلق بزاني عبادتي خواه ناسي چاكي چنا بلام خواه ناساني بهمو إنساني كي دين داري راسلم سر أرزا بنمونا أهين ريتو أم پياوه قورا بو يكا هر كسي بو خواه بو خواه خوي أي خاطة دلي خلقوا أو خوشويسي منوا دوستي منا خلق أي ناسي أو حرمتي أقري هل كسيكي تصنعي كر عبادتك كان شي قبوميا بشكولا شبيته وبويكا خداي جور سبحانه وتعالى لقرآني بيروزا درباري دور وكان كعزم كردن بوشي دور وكان طبقي هرجيري جهنم جيانا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير بو لبرأوا اوي ايان كر روپا مايبو يراؤون الناس دين داريا كيان هربو ابو لبرشاوي خلق لنا خوانه بون بلام خواهي قورا دواي او هرشا قوري كليانكا چي افرمي فرمي فإلذين تابو جيقل لوانيان كتوبة اكن واصلحوا شاك ابنو خوانا قورن واعتصموا بالله دستقرن بشريعة ديني خواوا واخلصوا دينهم لله لبر خوا دين داري أكن وأخلصوا دينهم لله دعاء الرياء دعاء روبا مايا إخلاص دين داري لبر خوا هل سكوت كردنو دين داري كردنو خوا ناسي وشاكا كردن فأولئك مع المؤمنين أيان قوازتو بو ريزي صفي إيمان ناران لريزي نفاق وأهل نفاق وربا ما يكركان ريابازو مرايكان دريانا كابوشي فأولئك مع المؤمنين دعاية وك إعلان إخلاصك وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما خواهي قوله سبحانه وتعالى بإيمان ناران پاداشتي هر قوله أدات أم موضوعا بابتكي زور قرنغا شن خالكي كيماوا بإذن خواهي قوله لو تاري جمعة كاني دهاتوا لخزمتان عرضيكم لخواهي ببزي مهربان داوا كارين بلوته كرمو بخشن دي خواهي همو لا يكمانو بخشي دلو درون من پركا لإخلاص بخوي بون لريا وروبا ماي خواهي پروردگار دلو درون من پاكاتوا خواهي پروردگار عملو کردو چاكا كان من هموی لبرخاتي توبه يارمتي من با لبرتو بلين لبرتو هلسو كوت كين لبرتو بروين لبرتو بين يا ربي دين من بپارزا لو فتناني توشي دين انسان به خواهي ولات و ملت و نشتمان من بختور و آسودكا اصلاح حالي همو لايك من بكا لهلو پلو گناه كان من چاو پوشي من لبكا بلطف و کرم و بخشنده خود ما مالا ما لقلاب که یا رب العالمین بکرده وی چو تو خراب و لاری خواه من خواهی پروردگار نعمتکانی خود من ننگنی توا یا ربی هر کسی نخوشو کسو کاری نخوشو دوای دعای خیریان لیم کروا ایم دوتو اپارین و رب العالمین دوای لیکن یا شافی شفای نخوشی همو لایکان بی یشو آزاری همو لایکان کم کی توا دلی کسو کاریان و همو لایکان خوش که یا رب العالمین خواهی منال و اولاد کالمان اصلاح کی لبلا مصيبتي ارزو اسوان هم لا يكمن بپارزه خايه امن شتمان ولاتي ملم اگري فتنه و شرلي له دور بر معنا يا بپارزه امن اشايش امن شتمان ولاتي ام بر دوام کي پيره كان معنا عاقبت خير کي گن جان مان بپارزي له معامري بد روشو خرا پكاران افرتان مان رسول سر بر زدان پاك يا رب العالمين قلم عفو بسر هلو گناهيهم لا يكمن بيني لا گناهيهم لا يكمن خوشبي صحيح حال مان کي يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة
2: قادوا المحراب دنجك بوبان قوازي بيامي إسلامي

صلاو گور کری آدم لمی جودا پیغمبران رابر و دست

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: خوش الستان عزيزان لهرك يا بن سلامي الله تعالى ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال جاري كدي كاش بقرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لآتي صدو تشلو يك بدواو داستان داستاني بيغمرك لبيغمرة نزی زکانی، از زکانو خوشویستکانی پروردگار من اویش صالح پیغمبره علیه الصلاة والسلام پیش داستانی قوم صالح کثموده باسی داستانی قوم هود من کرد کعاده ام دوان زور نزیکر لیکو راست و خو دوای نوح هودیت دواي هوديش صالحي دواي قومي نوح قومي هودي كعادة دواي عاديش قومي صالحي كثمودة إنجا أم دوانا زور نزيك ليكوا هم لزمانا هم لمكانا هم لشوي جيانيانا هم لشارستانيتيشا هم لقليشا تشوك هردشان عربن أم دو بيغمرا عربن عليهما الصلاة والسلام كبيانو تري عربي قوم كان بيانو تري عربي عاربة البائدة العرب العاربة البائدة يعني أو عرباني كبرت شلك عربون بعربي قصيان كردوا بزماني براويق عربي قصيان كردوا بلام لناوتو تفرو تنابون يتر نويان نما وتوجيك بروادار كان نبي بيانو تري العرب البائدة أبينين لقرآن أم دوانا زور زور جار بيك وباسكري وكو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أوافرميتي وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد دوي أو يخسر باسي قوم ثمودك وأنه أهلك عادن الأولى وشي وثمود فما أبقى لسورة كدك وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا يكسر دوي عاد ثمود دوي ثمودش أصحاب الرس أصحاب الرس كين قوم لوط عليه الصلاة والسلام هروها كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بيكو باسكرين بهماش واز لسورة أعراف هودة فصيلة ذارية قمرة سورة كتابة شمانية ترخان كراوة بوباس كردن لقومي صالح بيغمر عليه الصلاة والسلام كبيانو تري ثمود سورة الحجر سورة الحجر سورة الحجر حجر أو ناوتيك قومي ثمود تياجياون كالنوان تبوكو مدينة داية لنوان تبوكو مدينة داية دواي أويكا بروردقار قومي نوحي لناوبرت برواداران معنوا بلامنا وكانيان برابر الرويان كرتا استمكردن لخبايبون بتبرستي ديني حق ينوازلي هنا يتبر وردقار هود بيغمري بوناردن عليه الصلاة والسلام دواي اوي كباوران بينا هنا كمك نبي خواي يقول اوانيشي لناورت اوانيشي لناورت يتنوى بروادر كان ما نوى لبروا داركان لنا وكانيان جارك ديكا وازيان لآيني حقنا دسيان كربا دنيا تماع دنيا استمكاري بتبرستي لخبايبون قرنجيدان ديان با ما دو ما ديقراي وكو جانكي ما تريليا زمانا أجين طواو بس تنها مادة مادة بويه پروردگار پیغمري كان بوينيره اويش پیغمر صالحا عليه الصلاة والسلام ام پیغمرا ناز دارا بزمانكي شيرين وكو پیغمرا كان ديكا بزمانكي پرلا مهرباني پرلا خوشوستيا پرلا دلسوزيا پرلا سوتانا بو گلكي قسان لغلاكا قلو ايو بو اوهم ناز نعمتا چاوي تير نكردون بو ناز نعمتا بوته كاريوي مغرور بن پش لالله بكن لبردامي حق بكن بو شكري الله ناكن بو استمكن بو بونت استمكار بو روناكن وآيني حق بو ازلم بتانا نانن زور زور بغمجيني ودلصوزي ومهرباني وأمين وقسي على الأغلاقة بلام أوان هر قلطي بيكن سكايتي بيكن هر شيء بيكن أيانوي تيروري كان بيكو جن بمية منات دواكن أقر رازقوي باس زي خوا بيت سزامان با منت تانبي با خواكت سزامان بدا بمية منات أم آتانا باس يودا سالمان بوكا چن آیت یکم همان فرمایشی شیرینی پیغمبرانی پیشوتره کذبت ثمود المرسلین و کچون فرموی عاد کذبت عاد المرسلین عاد المرسلین کاتی عاد گشت پیغمبرانیان بدروزانی امانش بهمان شواز ثمود گشت پیغمبرانیان بدروزانی اذ قال لهم اخوهم لبیکی هود لبیکی صالح ألا تتقون أو كاتي براكيان نوح بزماني كشيرين فرموي أهلي يوخوتان نا باريزن لسزاي إخوة لتوري إخوة لأنجامي أو ستمو ستمكاري أو قندلي كيكن خوتان نا باريزن إني لكم رسول أمين أما فرمايشتي بيغمران بيشوترا فرمايشتي بيغمر صالحشا بدلني أيوة من نرامي كي زوزر آرامم زور أمينم دسباكم ناب ما هو كاري تقداني ولاد تقداني جيانتان تقداني برنامتان تشي نادم هاتم راسي بكمو جيانتان جوان بكم لبرو بمين نوا دا صلاتان بمين نتوا إنجا تماعا لسلوتو ساماني إيوانية فاتقوا الله وأطيعون دخوتان بباريزا لتوري الله لساي الله لم يأسيك داينا واستمكارو لخباي بوان كان جامكي لنا وشونا وأطيعون قرايلي من بين سودة بينا زرتا لنادم وما أسألكم عليه من أجر بيش يوازي داي باداشتا لناكم إن أجر إلا على رب العالمين باداشي من تنهال سر بروردقاري جهانيانا دولة مني دولة من كان إن جاء فرمي أما تايبت من ديكي قومي صالحة عليه الصلاة والسلام فرمي شي أتتركون فيما هاهنا آميني في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون آية وخيالكا وأزانا إيو بأرامي ألي ردا بممين نوا لو باغو باغاتا لو كان ياو سرچاوي آودا وزروع ولو كشتو كالا لو زوي وزارا ونخل لو دار خرمايا باغو باغاتو بيساني دار خرما أو دار خرماني طلعوها هضيم شكوفكي ترى ناسكا نرمة شيرينة زوهر سكري شكوفكي يا برهمكي كخرماكي هضيم هضيم ترى ناسك نرمة هرسكري هضيم شکا هر ای خیت دم تو و کوی هر سکرده بیش تانات خورد و هست کی و کوی هر سکرده وایه بی زرر بی زیان اینجا و تنحتون من الجبال بیوتا فریهین فریهین ایوا لکی و کان خانو هودا داتاشن دروسکن فارهين قراءتك قراءتي بينجلا قراء عشرة فارهين قراءتي بينجلا قراء عشرة فارهين دو معنى بخشي معنى يا كم يعني أويا شادمانا جوي بينادا شادمانا جوي بينادا فارهين معنى دوميان زانيانا ماهرانا ليزانانا خانو دروسكن لكيو خانو داتاشن لبرد خانو داتاشن جابو الصخرة بالواد انجا خانو كشكو تلاريال لدو جيا دروسكر لدشتكا سهول لدشتكانا انجا لكيو وكانشا كي بيان داتاشي كي بيان كنكر خانو يان دروسكر جور يان دروسكر بشيوازكي زوزور جوان ديزانيكي زوزور جوان كانت فارهين دل شاد وشادومانا بلام جو نادني چون دروس يكن انجام قيت شيه استملا هجارا كان بو دروس كردني هجارو كويلة بكاريرن استميان ليكن جو نادت معنى دو مشانو تمن فارهين يعني چي يعني زور زور زيركانا ليزانانا ماهرانا اي فارهين فارهين بمعنى مغروريه استم كردنا برع وردي خوت عند روسيا كان استمي بيكن مغرور بون لخو بايبون هردو معناكش لا يتكا ما بستن هردو معناكش لا يتكا ما بستن اجا هذا كانم ريك امايك يك لغورترين وبهسترين بيامي الحاد لسر شن بيجو كولاكيك ستونك خوي قرتوه بتيرو تسليل لكتيبي وريني الحادة باسي بيجا كاني الحادة مكردو ايكي لبيجا بهزا كاني الحادة ويا العبثية رك بيامي ومشركاني كون وآزاني دنيا بوجقرية تعتواني زور بكارنين ستمبك فيلبك دروبك قدليبك قولي خلق ببران چونك جيان كمرديتر في اللي بقى طوابي زندبونا والنية دادقائي نية إلحاد لهيش أو بهيش ما معناه چي إلحاد باوى الرواية كأم قردونا لهيش أو دروز بوا لهيش أو دروز بوا لخويا بچانس بالريكوت بصدفة لهيش أو دروز بوا كلهيش أو دروز بوا بيامه نا خير وشر زانه نا ام گردونه بی پیام ام گردونه خیر و شر تیانی ام گردونه چاک و خرابی تی دانی اما سر گورکان الحاد دانیان بو دانا بوی سر گورکان الانچی ایک غلوانا ریشارد دوکینز تخلات نوبلی هلی کیمیا اس باوچی ملحدکان اجمارکری علی همو پرسیارک سبارد و مبزگرایی همو پرسیارک سبارد با مبزگرایی لگردونا ابی فراموش کرد چون که بونی نیه پروردگار فرمی اف حسیبتم انما خلقناکم چی؟ عبسا و انکم الینا لا ترجعون آیا وازن ایما ایما من بو گالتا درست کردو با گالتا درست کردو ایما جارتر ناگرنو بلا ایما طواو الحاد لسرو درست بو الحاد لسر ودرز بوا سورينو البرت كامو ألين بير كردنا ولا ويكا أم قردونا بديهناركي إيش الله يا خدايا أما بديهناركي إيش الله يا خدايا أما بونينيا البرت كامو الله يشي ألي أما

0: آتك ديكا وأن المسرفين هم أصحاب النار كاتا زيادة الرويان كردوا لقناها لستم كردنا أوانا كين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نوم كوم الهبون وكوبلي نو حزب قلل استمكار نو كوملي مافيا استمكار استميان كردوا بارو سروتو سامن الكو كردوا تو لسر حسابي خلقي جانا دايوته ما في خلق أدن نايدا نخير باشا إجابوا إلي ردا نخوي نواري كي يسب الله وتوا قنجا كان الزوزو بيسر سامن الله يتي الله يسيري قرآن بكا لهجي قايكا وشي مدينة هاتو كخواي قورا بفرمي لناهم بردوا هميشة باس باسي چيا قرية بلام أما هاتي كافرمي وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون برو برو دواي أو أخواني قورا فرمي أو مدينة من تيكو ترادا روخان من مسريكا روخان من مسريكا على كل لولاما وتيانشي سيريكا أما قصال قل دا صلاة داركان عنين قصال قل خلقي تشيني دو معيف ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يا سايا كي عزا كانم استمكار هميشا قزا مكان دروسيا كان تشيني خوار واستمكار دروسيا كان أونا قربان قربان قسان لغلاع كان بالروح بالدم قسان لغلاع كان تشبلان بوليدا سيخريان بوه كان سروتو سامان لخنا خزمتيان تشيني دوما بس من هجار نية نانا أكري هجار بي أكري دولمان بي أكري بزيشك بي أكري ماموساي أيني بي أكري أندازيار بي أكري شاعري بي روشن بيري بي رومانوسي بي بقلا مكانيان خزمتكاري سلطان زال مكانا بوتاركانيان خزمتكاري سلطان زال مكانا ببارو سروتو سامانيان خزمتكاري سلطان زال مكانا بدن كانيان بدن روشو روت سلطاني ظالم أمينيته ولا سر حكمك أبيني كشي هشتا برقري لو هنا كان كاتي صالح بيغمر عليه الصلاة والسلام بزمانك شيرين بيانا فرمي ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أوان لا ولا مالنتي براسي براسي تجادد ليكرا وعقل لدسا وشيد بوشيد سيري كبزانا تشيني دوام كداماو عقلي لدسدا عقلي فروشي بسلطان مالي فروشي نك مالي فروشي مالي بختك أبو سلطان سلطاني ظالم عقلي بختك أبو سلطاني ظالم دني بختك أبو سلطاني ظالم برقلي لسلطاني ظالمك برامبر بيغمريكي الله وسيتوا وتيانشي قالوا إنما بدل يا أيوة أنت من المسحرين نكب معنى يوي إيوة تو جادوت ليكراوا لجادو ليكراواني نا تو شتيكي ديكاني تنها جادو ليكراو نبي إنما إيكي قلت أسلوبي تي حصر أسلوبي حصر ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين نخير نخير تو تنها مروفيكي وكويهما أقر راسك يبلغيك بنا أقر تو لبيغمراني للرازقوياني بلغي كمان بوبينا دي الله أقر بيغمري رازقوي بلغي كمان بوبينا أو كاتا فرمي قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فرمي ما حشتريك نورا آويكي هي آويتي أبو خواتوا للروجيكي دياري كراوا إيوش للروجيكي دياري كراوا نورا آوتان هي آوي لو كان يا أبو خونوا وأنا زاني تنها كانية كان هبوه لو ناو تدا تنها بيريان هبوه تنها كاني وسرچاوي آبيان هبوه بول القرآن أفرميتي أفرميتي حكوماتاني كخويد مانوا في جنات لباغو باغاتك وعيون تنها كاني وسرچاوي آوتاني بلام سيركي لكانيكا لسرچاوي آوكا قد غاكرين كلا الروج كي ديارك لا أوي لين أخونوا سرناك ون لو امتحانه وكوش مروف أواي أو هم ناز نعمتي بخلاتك بلان علي أعميان نزكي نبي توا حزلوي اكو باوكا جورمان ادم داي جورمان حوا صلاه والسلام اخوا جوريان ليبي شنو تبهاش اوهم ناز نعمتان هي اخوا جورا فرمتي ولا تقرب هذه الشجره بس تنها او درخته ايه شيطان تشيكا يسا اواني بناي گناه شنای قرآنی بونیان لبری، آوانی گال تاب سنت کن، بفرموده کن، آوانی بنای مودیر نوا، نیه سازی او، این فکری نیه بلا و کن او، جن آدنه هیچ پیوری کی اجتهاد، بعض این چیه کن، همان کاری ابلیس کرد، حرام لی جوان که، حرام لی جوان که، واجبات نیاله، آله رجوع واجب نیه، آله نیش واجب نیه، آله جمعه واجب نیه. الله حج واجب نية باشا معنى كان يقوري ما كان همو إنجا حجاب واجب نية إنجا كواجباتي نيشت إيه حرام دبو حلالك الله مشروب كيوتي حرام كيوتي ربا أو ربا نيكاك كيوتي ربا حرام إنجا برا برا برا برا حرام كانش بو حلالك إيش شيطان هوي لو هم درختو ناز نعمتها إيه ياري لسلو درختك كحرام كراولي جوانيك إيه رازينتو إيه رازينتو أم أنش أو هم كانيه أم سرتشاوي أو هي سرتشاويك قدر كراون للروجك روجك يداري كراو لي بخونه ممنوعة أو الروج ترخان كراو بوحشرة بلام أوان سرناكون لو امتحان دا سرناكون لو امتحان دا ببيع منتيش إين ألين أوتا چی سزاک من دی ور سزا من به پیش وی اعتقام تاوب کیم حزقم دوسی خاله بیروجی یا کمیان لزورک لکتی بکن هیا باز باسی حشت رکی صالح پیغمبر من بو اکری علی الصلاة والسلام کوک معجزیک لناو برد کاتو تدروا انجا کاتی هاتو درو بی چوی کیشی لغلابوا بچک حشت ری کیشی لغلابوا انجا کاتی حشت رکان سر بریوا ام بس كحشرة جاري كتر قراوة تناو بردك شو تناو بردك او كاتي اخرجنا لهم دابة من الارض باش او دابة الارض كيه تشيا او بس كحشرة جاري كيديك ايه تدراو يعني قساك لغل خلقك اما براسي وكو بلغا نلا قرآن نلا فرمودا نهاتو اما الروايات لهندي كتابة باس كراوة بلا زانا يعني اهل تحقيق بس لو كان كأما هج بلقيك لسرني أو إلى قرآن هاتوا إلى فرمودا هاتوا أو يا حشتريك بو أو حشتر أخوي جورا دايناوكو بلقيك بوس زادانيا بلقيك بوس زادانيا هندين زانا هاتون فرمي أنا أما لإسرائيليات نخل لإسرائيليات جنية بو شون ككتيبي مقدسي جولك كان لقال مسيحي كان بهيش يوازي باسي بيغمر عرب كان تدانيه باسي صالح پیغمبري تيداني اصلا بس باسي صالح پیغمبري تيداني بو چونك باسي پیغمبري خاني خوانك اميش پیغمبري عربه علي الصلاه والسلام بس باسي تيداني مجرد شن روايتك قوته ان جاء مصر مراكش بووي باشا اكري پروردگار لبروي او قومها تون حشتري كان سر بري اخوا گورا ملته قومك لنا وبري سري ايته كانك انا پرسيارك دواتر والله يا دامه ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بهيش شوازك نزكترين وكمترين آزاري أو حشرة ندن ايتر اوكاتا پروردگار سزاي الروجكي قورتان دا فعقروها فأصبحوا نادمين اوان جيان ندايا روشتن حشتركان سربري چن كزمونن حشتركان سربري ها اذ انبعث اشقاها بدبخترين كسيان هالصاع حشر قيسر بري يكس حشر قيسر بري وكشتوه بلان پرودگار فرمينشي فعقروها خوهم يعني نبو نيكبو لبرشي لبري اواني ديكا فرماني عنداو بروابي كجي اوي فرمان دا ايكي سزا بدري روج قيامت وكو سزا دركات والي ليكريتاو اوي واجوية كاكا كسي اعدام بكري ببي تاوان رج قيامات هربا او كسحسابك كاعدامي كردو بويه بيغمرين ازار ما نفرمي عليه الصلاه والسلام افرمي رج قيامات هركسي لدنيا دا یارمەتی کوشتنی کەسێکی بێتاوان یاوە بێ بەنیوشە بەنیوشە نەیوتەوە بیکوژە ها بە چاو ئاماژەیەکی کردووە کە بکوژنێ بەنیوشە وتێدی بیک کوژەکەی تەواو نەکردووە ئیتر بە جوان کردو ڕۆشانە کوشتوانە ئەفرمێ لە ناوچاوی ئەنوسرێ ئایس من ڕەحمەتی الله بێئومێد لە ڕەحمەتی الله بێئومێد لە ڕەحمەتی الله بۆچی زۆرجار دووبارەم کردوتەوە کە مرۆڤ لای الله مرۆڤی بڕوادار لە کەعبە پیرۆزترە بۆ کەعبە دروستکرانی مرۆڤە ڕوخێنرا ئەتوانی دروستی کەینەوە بەڵام مرۆڤ دروستکراوی اللهە کە ڕوخێنرا کەس ناتوانێت دروستی کاتەوە الله نەبێ ملعون من هدم بنیان الله ملعون نفرت ریکراوە ئەوەی بنیاد و دروستکراوی الله ڕوخێنێ مرۆڤ لای الله زۆر زۆر پیرۆزە زۆر زۆر پیرۆزە باشە بۆیە ئەفەرمێ فەعەقەڕوو هەموویان حشترەکەیان کوشت هەندێک ئەمرەکە هەندێکیش پێی خۆشە لە ماڵی خوادانیشتووە پێی خۆشە کە زیندانی کراوە بەبێ تاوان پێی خۆشە کە لە سێدارە دراوە بەبێ تاوان هیچی نەکردو هەر لە ماڵی خوا دڵی خۆش بووە ڕۆژی قیامەت وەکو تاوان بار زینوەکرێتەوە وەکو تاوان بار زینوەکرێتەوە اینجا فاصبحوا نادمین پشیمان بوونەوە ای باشە یا الله ئەگەر پشیمان بوونەتەوە بۆ سزادا ای پشیمان بوونەوە یعنی تەوبە نا با یعنی تەوبە بەڵام ئەوان تەوبەیان نەکردووە ئەوان تەوبەیان نەکردووە چ کاتێ پشیمان بوونەتەوە بەرەبەیان پشیمان بوونەوە کاتێ سزاکەیان بینی کاتێ سزاکەیان بینی سەری ئەمەتە بکە دوای ئەوەی کە حشرەکەیان کوشت فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم سربيتي فرماني الله ينكر بروردقار ينكر وقالوا ببيع منها تتيان دي الله صالح أو أحشر كمان سربري كشتمان يا صالح ايتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين دمنة النبي أو سزايك هرشما ليكي منة النبي دبي أنا سزامان ده ببيع منها أقرتو نيراوي لنيراوي كان يا الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين هاوي باسي تشيكا أصبح عكا بربيان بربيان أوانيش فأصبحوا نادمين بربيان فشيمان بونا وكات سزاكان بواد كات اللرزلي يعني سزاكان صيحة بوا صيحاني تريشقة بهورة تريشقة دن دنيه كده صاعقة صيحة رجفة رجفة بوملر زي صيحة نعرتي صاعقة هورة رشقي أما أنها مو كوبونة توا كزانيا أو تواو سكي صالح في غمر رازر شو مولتي سير رجيابوني فرموي عذابك تان سزكة تان لسير رجا عقا تان ليبي مولت تان سير رجا أو سير رجا بشي ما نبونا ذلك وعد غير ها مكذوب او وعدك بدرو ناخره تو بيبتجي بچاي خوان بينين صدقه دي فكر او كاتف اصبحوا نادمين بو لو كاتا وكوا لسر مرغا توبكي توبي سر مرغيش قبول ناكري قبول ناكري بو فرمي فاخذهم العذاب زاي الله قرتني ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين اليردا بلجيكي زوزور بيوره هي زور بيان باوردار نبون لباوردار نبون إنجا وإن ربك بدل نيايو برورد قاريتو لهو العزيز الرحيم دا صليتك كزال نابي بسريا بهيزيك كزال نابي بسريا رحيمة زور زور مهربانة يباشا دا صلاة دارو زال نابي بسريا چون كوبيتو لقل شيا لقل مهرباني أبي دا صلاة دار أبي مهربان دي مهرباني أوانية تولي نبي مهرباني أوية تولي نبي لكاتي بيويسا خناكري مهرباني أوبي هركسي قندليكا برو عزاد بي استمكا خلق كجي دزيكا لخوبايا بي بأرزو خو استمكا ليبو برنا خناكري كسي كي غوستالين لسي سالي حكميا زيادة لپنجا مليون كسي كشتوا بفرماني او روجي قيامت فرشي سوري بور اخره بولي ولا پروردگار مهربان اخر معقول يخواي غور سزايبا فرشي سوري برا آخري إتر مظلومة كانش تش تشغن دري نعوذ بالله اشتواني بقرينا وبرسالك أكري خواي قورا لسر أويك حش تري كيان سر بري وكشتو خواي قورا أمتي لنا وبري نخلنا أكري كي وتي بالوردقار بس تنها لسر كشتني حش تركس زعياون بزان أوهم تاوانين انجاماوا بالريز بوتان باسكم يكميان الشرك بالله هاوليان بو الله قرار راوا دوميان تكذيب الرسل قشت بيغمرانيان بدروزانيوا سيميان زياد الروي لخرجياتا زياد الروي لقناه كردنا إسراف وكو آية الكوتمان إنجا الإفساد في الأرض قندلي بلاو كردنوا ستم بلاو كردنوا لزوية الاستكبار على الناس خوب زلزانين قال تكرم بهجار وندار الطغيان سمكان سنوريتي براندوا طغيان لطغاواتوا فلما طغى الماء سبحان الله سيري قرآن بكن شيك يسترتان في بلين طغيان هميشا لسروا بخوار ولي سمكار هزي هي هزي بكارين بوي زيادة ريكا لستمكرنا بوجر دسكاني لهموجي قايكا كاتي باسي طغا وشي طغا هاتو لقرآن با وكو كردواري يلي يمراوي واضحة هم جاري واهاتو ليك جي قادة نبي بألف أو بروسر باشا ألف الرعس نسر أو بو چوك هميشا طغيان لسروي بو خواروا ليك جي قادة طغيانك لخوارو بو سر الرشدو أوي زيادة روي أو كي نوحا فلما طغى الماء اوك برزبوتو برزبوتو زياده الرويك برو سرشتوا الفق جوان وسلام سبحان الله فلما طغى الماء حملناكم في الجاريه ايه كواتا جناهي ششميان طغيان بو جناهي حوتميان جيرايلي قندلان سمكاران اطاعه المسرفين المفسدين انجا بلان جيران بو كشتني بيغمري الله لقل خيزانو كسوكاركيا ها انجا خواهي قرباسي ام بلانو بلانم عن بوكا قالوا تقاسموا بالله ورن هموتان سوين با الله بخون لردا سوين با الله أخون واضحة سوين ببتكان نخون سوين با الله أخون لردا لنبيتنه وأهله شو بلا ماري يدين خويو خيزانو مالو نالي ثم لنقولن لوليه بو خاون حقي كما وتوا ولي امرك يعني ولي امر او كاسك خينك يا با يتر برايتي ماميتي خاليتي با بيريتي بو شوازه او كاتاتشين لاي الينشي ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون يا من براسي براسي يا ما احمدنا بو لويك خويو كسوكاري كجرا كسوكاري كجراو يا ما زوزو رازغوي كواتا جناهي هشتنيان بلاندانان بو بوشي بو كشني بيغمركو كسوكاري عليه الصلاة والسلام بلا يعني جناهي نويميان قال تكردن بس زي الله قال تكردن بس زي الله إنجا جناهي دايميان داوا كردني سزاي الله ببي منت با الله تو سزامان بدا إنجا جناهي يان زيميان أو بو كحشتركيان كشت وكوشون له القشة التي قصمت ظهر البعير كابرايا كابو حشتريك يابو حشتر شتيت سر باركرت باركي باركرت إنجا شتيت ديكي خصة سري شتيت ديكي خصة سري وسي بروا كوج بكا وتي نانا حشترك بهذا هر تحملكا ماشا شتيت ديكي خصة سري هر وسي وتي نانا تحملكا شتيت ديكي خصة سري إنجا هر بوشك مابو لما لكي بجوزتوا پوشکی شیخ سری او کاتا اجنوی حشترک شکات چو کی دادا الان او پوشی که پشتی حشتری شکان خو پوشکی دیگه ها جاری واکه سیک استمکا استمکا استمکا بلام لکوتایتا استمکی پچوکا کاسر کی ملت تقیتاو جادا آگر حالا گری آگر یعنی حالا جیرسی جادا آگر گری لبر چی الان والا کسی کی کشتو خو لبر ونمو شورشی تونس نسر چی دسی بیگر ها شورجي تونس لساتيم ولا عربانتي خوي سوتان خول برونيه او بوشكيك بشتي حشتك ايشكا يعني كشتري حشرك بوشكي واضحة دوا جناها دوا أوش ببي منات الله ينشي دعوة حشر كمان كشت ببي منات سزامن با با الله يتولى نومان بري يا ربي إخوائي قد نمان كي تدار ودستيستم كاران يا رب العالمين يا ربي هميشا رول بجيرين بقوي استمكم كينوا استمني الله يا الله يا ربي دلو درون ما مكرو بوي جوان تر لبيا مكوتي بقين يا الله يا رب العالمين شين أو كتاب بيروزي توب كوين بي ببي بيغمرك هنيا وبنين عليه الصلاة والسلام يا ربي خوايا أم مزقوتا زيات الأودان تركي يا رب العالمين روناكي بيامكت روناكي أم مزقوتا بقيني تجيهان يا الله شفين خوشي كان من بي رحم بزن دوم ردو كان من بكي رحم بزن دوم ردو كان من بكي رحم بزن دوم ردو كان من بكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: رادیو محراب دنگیک بگیاندنی پیامی دوائن پیغمبره.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

Mm-hmm.

Pronto?

والشمس وضحاها.

والليل إذا يغشى والسماء

One.

الله يسعدك يا عم.

Ma se non si può fare, non si può fare.

الله عليه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجب بوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم.

وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني ببخشه گر تو رگرو بربست بويت خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گرائلو ملکشي بو تو بنويني أم فرمودية متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا خواه يجان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومندية كي ستايشي بپايان من هيبوتو تاكو تنهايتو بدل صوزيو امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن بمگوتهي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خواين لبه جراب يانتو. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي. بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي.

پارێزگاری پەروەردگار هەتا نوێژێکی دیکە دادێ. پێشەوە تەبارانی بە ئیسنادێکی حەسەن گێڕاوێتەوە. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیگ سیوسیه جار بله سبحان الله و سیوسیه جار الحمدلله بله و سیوسیه جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو اوو توانای بجیه گیاندنی همون ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گرب اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار پیش طبراني و ابن السني جراویانتو وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوبی دنیا و سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
1: اوانيان كبشوين راستي دا دقرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بزيوا دبيني تشا وكاليان أسريني خوشي هل درجت بهوي أو حق راستي كدايا الناسي لكاتيك دا دلين پروردگارا إما إيمانو باورمان هناو بآيني إسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا

أي أواني كباورتان هناوا أو ناز نعمة شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دست دريجي مكن چون كبراستي خدا دست دريج كاراني خوش ناويت.

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق وقمار وقوشتي مالاتي سربرا وبو غيري خدا لو شناني كخلق ببيرو زيدانا ونك إسلام برجو حرام وحلال زانين بهوي هلداني زاروا أما نهر بيسنو لكارو كردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي وبختواري بدز بهنن لهردو جهان دا.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيوالا إحرام دان نيتي حجيا عمرتان هناوا نيتشير راو مكان أو أي بأرزور راو بكاتو نيتشير بكوجيت لتولي دا دبيت قربانيتي وك أو نيتشيرا بيشكش بكاتو أو بريارج دبيت دوكسي شار زايدات برور لخوتان بيدنو قربانيكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعبدا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيچي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الروي داوا خدا قلمي تاو پوشي بسردا هناوا جا اوي ام هلانه دوباره بكاتوا خدا تولي ليد سينيت چونك خدا بالا دستو تولا سيناريچي بزبره.

خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباوربون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويان وبرياري نابجي ددنو كرداري ناپسندكن.

0: وها كاتيك نيقام نارد بوها ولدل صوزو تايبت يكاني عيسى حواري يكان كإيمانو باور بهنن بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خداي توش بشايد با كبراستي إيمان مسلمانو ملكتو دل صوزين.
1: إذ قال

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لاسمان و سفرو خوانك مان بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن.

0: نعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: حوار يكان بو پاساوي داوا كيان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركد لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا كردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت.

0: العالمين.
1: إنجا خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودادا بزينم جا اوتان دوائي دابزان دني سفر وخوانكا ببروا بيتو سپازنا پزير بيت او براستي من سزايا چي ددم كسزايا هيتش كسيكم لجهان دا آوا ندابيت. وإذ

كوابو بيغمان او انا كاتك او حقو راسيان بوهات كقرانا بروايان بينكرت جالا ايند دا بويان ديتو بيان دغات حوالي اويك اوان قالتيان بيدكرت الم

0: أي محمد لان بپرسو بله اويل آسمان كانو زويدا هيا هي چه هر خود ولان بدوو بله هر هي خدايا كرحمو مهرباني لسرخوي فرز کردوا سوين بيت بخدا برو روجي قيامت كهيت شكو گماني تيادانيا كوتان دكاتوا هرچند اواني كخوين دوراندو بيريان لقيامت نكردوا او هربا ورناهينن
1: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
0: هرچي كشو ماد بولا شودا ودا جوليد لروجدا هر هي خدايا بيگمانو پروردگارا خدايشي بي سرو زانايا
1: قل أغير

0: أسلم ولا تكونن من المشركين
1: هروها بيان بلي ايا بعقل جيري اي والروايا كتزغل لخدا كسي ترب كما پشتو پناي خوم كبديه نري آسمان كانو زويو هر اويش روزي بخشو بنيازا لهمو رزقو روزيك دوباره بلي من براستي فرمانم پيدراوا يكم كذبم كتسليمي او ذات ببمو مسلمان بمو من پيدرا دقينم كا هرجيز نكيد لمشركو هاول قران بيت
0: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
1: روها أي محمد بلي براستي من زور لسزاي الروجي چي قوردة ترسم كسزاي الروجي قيامتا اگر ياخيبم لفرماني پروردگارم
0: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
1: اوه لو سزايا درباز بكرد لو الروجدا او براسي اتر ديارك خدا الرحمي بيكردو شايستي مهرباني او بوا او درباز بونا سرفرازيه چي عاشكرايا

0: نخير رازناكن وبروان ناهنن بيقمان او آواتي شي استما همو او كارو كردو و پلاناني كپیشتر ديان شاردوا استوا اشكراب و بويان خو اگر بگرندرين و بو دنیا او هر دزدکن و بو كارو كردواني كجاران ديان کرد براستي اوانا هر درو دکنو درو زنن
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
0: اوانا وتيان جيان هر امجاني دنيا يوهد چي ترنية اما زندو ناكرينو بولي برسينوا
1: ولو

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سيدنا يا أول خير خلق الله.

0: به نوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایج با ذاتی پاچی الله که خواهنی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برزه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا سر شوین کوتوانی تا روژی دوایی خوشویستانم عزیزانم سلام و رحمت و مهربانی خواهی گورا برژه بسر دلو درونی همو من خوشحالید ام زارش لبرنامه که خوتن بسر هاتی اندلوس بخزمتن گیشت موا گوت من مسلمانان لو شرده سرکوتنی چی زور زور گوریان بدست هینا لشر ارک مسلمانان کن که او سرکوتنیان بدست هینا ان فرانسوی هشتم ناتر بو داوای صلح بکا لگر یعقوبی کر یوسفی کر عبد المؤمنی موحیدی داوای صلحی کر که بو ده سال اگر بس را بجیرهتن یعنی هیچ شر نکن و مگر علاقاتی دبلوماسی اگر نه به هیچ شوی نکده هیچ زیک شر نکن او بو یعقوبیش عقدکی لگر مو کرد و وعدیان ده که ده سالان ام دو دولت به هیچ شیوهیک شر لگر یکتر نکن بلام قد قد نصرانی کن صاحب وعد و وفای خویان نبونه بوی هستا پیش اوی باسیش کندی وعده کب کم لسالی 595 یعقوب وفاد دکه کوری چی لپاش خوی دکات بگوری مسلمانان کنای محمده بلام بداخه و ام کرا بسوکا عمری 18 ساله یعقوب حتی بری بخوی پیاوشی لیها تو و ریکو پیگ بو بلام تمنی زور کرد بو بوی کاتی که وفاتی فرمو بیعتیان دا کراکی کنای محمده که لقبی الناصر الموحیدی لبخوی هر بجارد بو که بابی پیانده گود المنصور الموحیدی او ناصری هر بجارد بو طبعا ام کرا کوملک چشه هبو یک لو چشانه که متفرد بو برای خوی یعنی وکو باو چی نبو مشورت بکا هر اوی عقلی بر ریبای اوی بر یارده دا تو من دالی 18 سالی وکو باو کتو با پیراند نی بوی زور پیسیر بو که ام کرا سبحان الله اما با پیر گوری خوی دسی با عبد المؤمنی دسی عبد المؤمنی کری علی که دا مزره نری دولتی موحدین او آوا بو سبحان الله لرعی دا زور متفرد بو با تنه بر یاره کانی دادا بی گران و مشورت کردن لگر اوانی تر دا او خالق خالقی تریش یچگ لوزیرکان و مستشارکانی زور پیاوی چی خراب بو قدری باشی پشان نداد انشاءالله و دا دین و سر که زن چک نکسو آثاری چی ام پیاو خراب بدیار دکوی لسر دولتی موحیدون دا المهم ان فرانسو هشتم که زانی یعقوب مرد من داله چی لپاش خوی بزیهشت و اومی با فرصت زانی بوی هستا وعد و پیمانه کش کن دستی کرد با هزوم کردن با گندکان و زیوزاری مسلمانه کن دا بوی لوکاتش دا داوای لپاپای روما کرد که نامک بنیره با همو دولتی اوروپی کن که هاوکاری بکن با اوی دیوی طولی شری عرق بکاته و طبعا کاتک ام فرانسوی هشتم شکال لشری عرق شکا تو کنیسی وعدی دا نزی خزانه کنی نکوی و وعدی دا خوی نشوا حتی کو طولی او شرعی نکاتو طبعا بوی بر دوام او خریچی او بو کتسب که بو او طولی ام شرعی بکاتو که او همو خصتو 36,000 کسی دی کجرابو بوی هستا کاتی که پاپاش نامی بو همو اوروپیکان نارد لفرانسا و قسطنطنیه و پرتغال و همو مملکت کان اراغون و اوانا که دبی ایو همو تان هاوکاری انفرانسوی هشتم بکن او بو انفرانسو جیشی چی زوری خر کرده و هاد براو پیلی مسلمان کن کوا لیان بده طبعا کاتی که محمدی مندال 18 سال امی 20 جیشی چی زوری خر کرده و تقریبا قوامی جیشکی هر همو حتا گیشتا اندلوس پریا ولا زبط کوان لمراکش بون همو زار جیش خرده کرده و احاتنا اندلوس و لاندلوس اجلوه جیشی مسلمان خرده بون و دوران لیده تقریبا بون با 200,000 کس مسیحی کانا ونده نبود بۆچی مەسیحیەکان ئەو جارە ئەوەندە نەبوون یعنی مسلمانەکان زیاتر بوو لەبەر هۆ کارێک تەمان ئەم فرۆنسۆ کە کاتێک هات بەرەو ئەوەی بەرەو بێتن شوێنی شەڕەکەی بەیەک بگەن لەڕێ قەلعەیەکە بوو پێیان لەوە قەلعی ڕەباح ئەم قەلعەیە مسلمانانی تێدا بوو و پیاوێکی زۆر نەجیب و محتەبەر محتەرەم کە ناوی ئەبو یوسفی ئەوان کە ناوی ئەبو الحاجی یوسفی کوڕی قادس بوو الحاج ئەبو الحاج یوسفی کوڕی قادس ئەمە سەرپەرشتی سەرکردەیەکی گەورەی ئەندەلوسیەکان و سەرپەرشتی و برا گەورەی قەلعەکە بوو کاتێک کە ئەم فرۆنسۆ دەورەی ئەو قەلعەی گرت زۆر حەسارەکی توندی هاوێشتە سەرێ ئەوە بوو ئەبو الحاج عاقڵانە سولحی لەگەر ئەم فرۆنسای کرد گوتی باشە ئەگەر قەلعەکە لۆ بەزێ بێلن و هەموو عیتاد و سلاحەکانی بەزێ بێلن ئێمە ئازاد دەکەن ئێمە بەس دەرچین بە سەلامەتی گوتی ئا ئەوە بوو ئەم فرۆنسۆ لەگەر ئەبو الحاجی تەوقیعی کرد کەوا مسلمانەکان هەموو بە سەلامەتی دەربچن بەڵام سەروەت و سامان و ماڵ و سلاحیان هەر هەموو بەزێ بێڵن بەڵام ئەبو الحاج ئەمەی بە عاقڵی زانی بەس مسلمانەکان نەجاتدا لە کوشتن بۆیە هەمووی ئەمری پێکردن بڕۆنە ئیلتیحاق بکەن بە جەیشی مسلمانەکان کەوا ئەوە هاتوونە بەسەرکردایەتی محەممەدی کوڕ یەعقوبی کوڕ یوسف تەمەن کاتێک کە ئەبو الحاج گەیشتە خەلیفەی مسلمانان و گەیشتە محەممەدی یەک لە وەزیرە نانەجیبانە و مستەشارە خراپانەی کاعی بوو کابرایەک بوو بە ناوی ئەبو سەعیدی کوڕی جامع بوو یەکسەر ئیعازی دا خەلیفەی محەممەد پێی گوت ئەو پیاوە بکوژە ئەو پیاوە بەڕاستی ورەی ئێمەی هینایتە خوارە چووە قەلعەی چۆل کردیە محەممەدی منداڵیش یەکسەر بەجێی کرد ئەم پیاوە مەردە کوژرا بەدەستی پیاوانی خەلیفە تاوان ئەمە زۆر کاریگەری کرد لە دڵی مسلمانەکانی ئەندەلوس ئەلمین لەو لاوە جەیشی ئەن فرۆنسای هەشتەم کە دیتیان ئەن فرۆنسای هەشتەم ئەو خەڵکەی ئیزندەدا تووڕە بوون تیان کاکە ئێمە لە قوستەنتینەوە هاتوون لە فەرەنساوە هاتوون هاتوون ئەوانە بکوژین ئەوە چۆن ئیزنیان دەدەی هەستا زۆرێکیان لەو جێشەی گەڕانەوە کە گەڕانەوە جەیشی ئەن فرۆنسای هەشتەم بەڕاستی لەو دەمەی یعنی کەمتر بوون عەدەدیان زۆر کەمتر بووە لە جەیشی خەلیفەی مسلمانانی موحیدی محەممەدی کوڕ یەعقوبی کوڕ یوسف ئەوان کە 200 هەزار کەس بوون ئەلمهم لە شوێنێک گەیشتنی یەکتر کە پێی دەڵێن عیقاب العیقاب شوێنێکە قەلعەیەکی گەورەیە لەوێندەر پێ گەیشتن دەستیان بەشەر کرد بەڵام بەداخەوە ئەم جارە مسلمانەکان شکان شکانێکی زۆر زۆر خراپ و زۆری مسلمانەکانش لەم شەڕەدا شەهید بوون طبعاً ئەم شکستیە بۆ هۆکارێک لە هۆکارەکانی روخانی دەولەتی موحیدی و زعیف بوون و بێدەسەڵات بوونی دەولەتی موحیدینیەکان هەم لە ئەندەلوس و هەم پاشانیش لە مەراکش و لە باکووری ئەفریقادا تەمان مێژ و نووسان ڕەحمەتی خوان لێبێ هۆکاری شکستی مسلمانان لە شەڕی عیقاب کە بەڕاستی عقوبەتی خواهیش بوو بەسەریان دەهات بۆ چەند ئەسبابێک دەگەڕێننەوە هۆکاری یەکەم کە زۆر گرنگە تەمەن ئەم شەڕە لە ساڵی 609 هیجری ڕوویدا تەمەن هۆکاری یەکەمین خراپی بەڕێوەبردنی جێیشەکە خراپی بەڕێوەبردنی جێیشەکە لەبەرچی ئەم جێیشەی مسلمانان کە 200 هەزار کەس بوون 50 هەزاری زیاتر بەس متتەوعین بوو یعنی خۆبەخشەکان بوون لە ئەندەلوس و لە شوێنان هاتە بوون کە بەشداری ئەم شەڕە بکەن ئەوە یەک ئەم خۆبەخشانە عادەتەن لە شەڕ شارەزانین مەهارەتی شەڕ و ئەوەیان نییە قیتال جا بۆیە هەستا ئەم کاکەیە ئەم محەممەدە ئەم خەلیفەی مسلمان محەممەدی کوڕ یەعقوب هەستا ئەوانی هینا پێشەوە تەمان کاتێک کە ئەوانی هینا پێشەوە بوو مەسیحیەکانیش مدەرەبترین و ئازادترین و بە مەهارەتترین جەنگاوەریان هینا پێشەوە بۆیە زوو زوو ئەم 50 هەزار کەسەی مسلمانە شکان ئەم شکانە و ئەم کوژرانە زۆرە بەڕاستی ورەی هەموو جێیشەکەی ڕوخاند و بۆیە جێیشەکە شکا ئەوە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم ئەتوو خەلیفەی مسلمانان چۆن بەجێی ئەو مستەشارە خراپەی خۆت دەکەی کە ناوی ئەبو سەعیدی کوڕی جامیعە کە بچی ئەم پیاوە مەردە ئەندەلوسیە بکوژێ طبعا ام ابو الحاج يوسف كوري قادس اما بيابيش اندلسي بو سربازو سركليش زور لي هاتو بو كاتي ككشتي براسي اندلسي كان دليان زور عادز بو وزور تو خواستيان بغمو فشاريش زور كر او سركده قوريان او بياوا كشتي طبعا اما لكاتي جيش دا لكاتي شر دا اما زور حالتي سلبي وحالتي داروني خراب دلوز دكا لناو معنوياتي جيش دا خالصي معذبي وغروري خلقك اي بزوري خويا كزوريان ديتيان او دو هندي جيشي نصراني كانن غرورك اواني قرد كيف بخوهاتنك اواني قرد كنا زاني هركاتك مسلمانان لطول تاريخ دا شريان كربي قد بزوريني شريان نكرديا هركاتك زوري نبل شكاون هركاتك زوري نبل شكاون او تخواي قورا بخوي لقرآن دا باسي مشهد شري حنين دكا ودفرموتن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سبحان الله سبحان الله خوي قورا أم مشهد ما بشان دا شري حنين دفرمي كاتك إيوة إذ أعجبتكم كثرتكم كاتك عزبوا كيف هاتن روي تيكردن كإيوة زورن أو ركزنات واني بصرتان دا ظالبي لو كاتيك للشركة دا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أو زبيتان لي تسكتوا لزك بوا نتان دزاني خوي لشيدانين ثم وليتم مدبرين بركاتك إيوة هرتن للشركة دا ودورانتان أما واقعيك لطول تاريخي مسلمانان دا هيتس كاتيك مسلمانان بزوري عدد شريان نكردوا بلكو بقوة إيمان شريان كردوا بوي هر كاتيك منطقي إيمان نما منطقي قوة زوري هاتا غوري أو وقت مسلمان كان دشين لا محالة دا سكو أواني بران برمان يعني أدوات الشريان زياترة كرستي شريان متطورترة وزنقاوريشان بهزو تواناترة ألو كاتا دا براسيه لهاش شريك دا إيمان نما إلا إما تيكوتون زابوي براسي أمسي هوكارا سي هوكاري رئيسي بون كمسلمان كان لشار عقاب شكانو وهر او شكان ابو كبراستي خليفه محمد صحبي كردو ولا بو اشبيليا باشان ماوك ماو هستا رويش تو ولا بو مراكش لمراكش ماوك ماوا باشان هستا كريشي هبو كريشي خوي كردي ولي عهدي خوي كلا باشا خوي بزي بيليو بلان بداخوا غلط لدو غلط بخوي عمري 18 سال بو كاتيك كرديانا قوري مسلمانان امش كستا قوريان بسر جيشي مسلمانان دهينا قد قد جيشي مسلمانان بحياتي نجيش دوسط هزار كسي قد يعني لو لأندلس ظلم لأندلس ولا شركاني أندلس هز كاتك جيشي مسلمانان نجيش دوسط هزار كس أم دوسط هزار كسي هم تفرتو ناكد وخلق شي زوري كشت بو يكسر لباشان يكسر هاتو مراكش لبندر لتماني سي وتسال صالي دا وفاتي كرد وكوريشي لباشا خوي كردا خليفة مسلمانان ككورك عمري 15 سال بو طبعا براسي يشيك لشيش قوركاني محمدي او ابو كبراسي او كساني كدوراو بشتي بون انساني باش نبون يكلوانا او وزيرو او مستشاري كباسم كرد كناوي ابو سعيد كوري جامعة براسي همو هو كاركاني شكاني ام مسلمانان ولناو تسوني دولة موحدون مجو نسان بمن او كابراي دادين كبراستي كسيشي خرابو قد ري باشي با محمد بشان ندا بلكو محمد ببوا دميق لبن دستي ابو سعيد كوري زامع همو ايشكاني بخوي بيدا كردو ووي كرك ام مملكة قورا ام دولة عظيمي مسلمانان دولة موحدين براسي بفوتيو برو كاولبونو برو ويراني برواتن زابوه براسي مستشاري باش هبوني مستشاري باش زور زور گرينجا هر قائديك هر سر كرديك مستشاري باشي هبو راستي ودروسي ولاتو خلقا كي پيدالن بلام هر سر كرديك براسي مستشاري باشي نبو قد حقائق ملتي پيدالن بوه ام پياو ام سر كرديك لبرزي عزيزي نازاني تباسو سخبرا خالي دوام تفرد بالرأي راسي محمد هر برأي خوي دكر بوه لناوتسو نابي سر كرده خاصة لو قضاياني كتارز نسازي ملتا اي خلقا اي دولتا اي دا صلاة نابي براسي تفرد بكا برعي خوي بلكو دبي مستشاريني امين مستشاريني باكو بيقر خركاتوا پرسورا بوام که اینجا قرار لسر او قضیه مصیری و چارزنو سازانه بدریتن بلان بدا خواه محمد وانه بو اماش درس و عبرته که بو همو ده سالات دارن ام دخاله دخالی فوتانی تیان یک تفرد برای خویان دومین نبونی مستشاری امینو دسپاکو ریکو پیک دیب زانین چیان بسر هاتوا پاش لناو چونی پاش ام دورانو شکسا گوره ان فرانسو او هادادنشی نخر او هادادنانشی صدقا ان شاء الله لحل قيداهاتو دمو خزمتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديوي محراب راديوي محراب دنجيك بو بانجوازي بيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنجي محراب دنجي محرابو من بركاني كردستانا خوانيك بوزانايانو ميلاد قراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كتنوي دلي بسراني راديو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خوشويساني راديو محراب براين خوشكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن بري راديو محراب برنامج برسيارة كاني و بخوشكم بخوش حالة زانو كجاري ترديم وخزمتان بو پيشكش كني برنامج راس و خوكتا سرطا ببوني 16 سال تيباري بسر دام زندني راديو كمان راديو محراب كالدي هشتي 2010 دام زراوة و تايستا الحمد لله بردوام بوهم وكم إمكانيته وديارة بهولو كوشي ومالي ما مسايانو زاناياني خوبخشو تأسي شهر بردوام خواي قوربان كابا توشوي قيامتيان ودعاون زايب ايوي برزو يارمتي خيرو منداني سخاوت كخواجة زايب خيريان بداتوا بتایبتی او بنا مالا برزی که ام بینان ترخان کرو چند ساله که بو پخشی ام رادو پیروزه پیروز بایی ام ربوان پیروزه تان لیدک باشویستان تاوکاتی پیمدیکانی برستان دید برنامه که بم آماده کردو بیتن چون روبروی خیرانکان بینوا چون روبروی لکاتی کی تنگان کان قدری خواهیه، اما وقایع مولوی فرمو که دردی دل به نهایت شکایت نیه یک حکایت، ایت قدری خواهیه، امیلت بش کم بشای اما سبحان الله بهوی نزانین و نفامین بکار بولات و بره و بنکی روش بر روش اکوین قیرانه و که قیران لطوا دور من بود درجه ایمانیه بشت ایمان هیچ کشی که اوتوشبن نیم خواهی گر رزگر من که تو ام قیرانه و باقی قیرانه کانی تر و باقی تنگانه کانی تر تاکی که مسلمان چون مروی پناه با کیه بری چون چهار سری کشکان من بکین اما بابت یکه انشالله باسی کلی یکین و پیوندیکانی بر رزشتان انشالله باسی که تایبت بید هر توری کی خطایبتی خو ی به یمیش له خدمت انا بی لمنا ور رپورتا بر سنتوانن جمال تلفون کان یاداش کنو پاشان پی دی مان پیو کنو و یمیش له خدمت انا دبین من دو صافی بشی رادیو هم من له خدمت ای وی برز
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خو برنامه کا روزانی یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه دبید. کارجمر ده بویانزی سر لبیانی. لوکاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
0: رزان خوشویسان دینو خدمتتان با پیشکش کنی برنامه کتن ل کتیبی کبو پیانو کتیبی الفرق الاسلامیه کاتی خوی منهج بولا مدرسه ای اهلی کان من خوند جال علی حکایت یکتن بای دیارو جاچین سر باسک خوامال کبو الفرقی یکن پیانو قدری يعني أنا كبران بقدرني كبران بقدري خواينا معه ولا قدري خوا وايكاتو وايكلو إيشكان خوا ورتشان الأصلة هموك كاربارا كان لجدة صلاتي برواد قال هاي هو جماني تانية بس أمانة سو ما خان فرمو ما
2: وصيان السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله دادا سو ما يبرس
2: صلاوي
0: خوال همو كارو كارمنداني راضي مشابي عزيزنا صلاوي خوال جنابي شدت
2: صلاوي خوال نامیزتو به ماما سجان هیوادارم خواهی گوره به آگر نتسوتین انشاءالله همه اومتی مسلمان تیتا به هشتین براوه
0: آمین آمین دستکان خوش بیا
2: مراسی ماما سان برنامه نتان جی خوی کردوتو لدلی همو کسیتا یوی سرکوتن تان بو خواهد
0: یمه لخزمت تانه
2: ماما سجان توری برنامه که منو زن باور من بقضا و قدری خواهده وانیا
0: و چون روبروی استنگی و ناراحتی کن بینه و داله و باسکه یکین بله
2: بله ماما سایگن ماما سایگن خواهی گوره انسانکانی خلق کردو که تاقیشانکات و بحر دو جور بخوشی و بناخوشی وایا
0: بله
2: اگر کسی زور زور بناخوشی کن تاقی کردو معنی خواهی گوره خوشی اره
0: بله
2: منی هنگه ماما سایگن صبر ناگری و خوراگر نایبونی اونه عزیزانی که لگه زیا شینو تطورکا و خوی ارنی و خوی ازنی و آیا بنا خبر ده اقوی چیه؟ شما مثلا گنی مهمون من اگر اقیده من هده میوانی لسر زوی وایا؟
0: بله
2: میوانی همون من اروی نوا
0: بله
2: بس آیا بعدی او کسانه چیه که شینو شپر بو عزیزکان یعنی کن یا تا ما مثلا گن حتی لسر زوی بین کس احترام یعنی ناگره انجا کچون جر خاک کو انجا قدر یعنی زمان
0: بله بله
2: اوانا ما مثلا گن بعدی ان چیه که دین اسلام که شینو شپر کن لسر خدرانو خویانو خوکشنو خوبرین بای امامو سایم پیغمری خوی علیه صلاة و السلام خوشو یسکرین کسی لده زاو اوی کردوها
0: بله و دست خوش بی اخوا پیامکت گیش انشاءالله من ببستکی جنابتی اگم و رونکنوی که جوان ادین انشاءالله دستکان خوش بی اخوا سو ما خندگی
2: دست خوش بی امامو سایم سرکوتوبی سلام علیکم سرکوتوبی
0: علیک و السلام و رحمت الله سرکوتوبی کاک سرکار فرمو
3: سلام علیکم آقا سجاد.
0: علیکم السلام کاک سرکار.
3: عربی پیروز به امروز مبارکتا.
0: پیروز به اخوای سرکوتو به لهمول یک من پیروز به اخوای گوره به دام من کرد ان شاء الله تعالی لموضوع تمن من بدات یک ان شاء الله ام من بر جوانر به دام بیت.
3: یا ربی دستان خوش به دست یک و یک تن ما جکم و چاو تن ما جکم. همیشه سرکوتو ان شاء الله.
0: سرکوتو به اخو سواسکی.
3: همیشه رادیو که تو جاروبا که مکریه به هیوای وی سر سر بکره من ببر دوامی تلفون کم با مامو سر سر هنگو که کورسر و جماعت
0: بله بله دستکار
3: جاروبا ابره انشاءالله خواهی گوره یارمتی و چهر سر بکره
0: انشاءالله و تعالی انشاءالله دعای خیر بکر انشاءالله
3: اللهم آمین والا مامو سر هم سیاره کم هبو
0: فرمو
3: باسی ورسه ورسه
0: بله
3: مامو سا اگر کسی ورسه دابرز بکات
0: بله
3: پیش اوی خوی بمجه
0: پیش مردنی آیا اما
3: با ورسه پیش مردنی خوی آیا اما با ورسه حسابه
0: با ورسه بله سابه یعنه بله ولاد زور جوانه پرسیاره کت
3: اگر با ورسه حسابه آیا ورسه کج اگر روی شرعیه و بون منه کردویتی او کسی عملی خوی کردوه
0: بله.
3: او کسب امری خواهی کردوا بلای نیزانی و که ورسا خواهی لو بشو بلای نتائزه بلا اون کردویتی لوی نزانی و کردویتی
0: بله بله پیش مردینی خواهی کردویتی
3: پیش مردویتی کردویتی بلا وکو کابه اوتنی شارزای دین نبوا کردویتی
0: بله بله بله
3: ایسا هیچ اشکالیات ایگ نیه لنیوان بنا مالکه یا
0: بله
3: نوکان
0: یا یعنی اشکال یعنی
3: هیچ اشکالیاتی که
0: یعنی باش بله بله احمد گرنگ بله
3: هیچ اشکالیاتی که یعنی آیا لویش
0: توان باره بیان
3: توان باره بیان
0: بله بله دستکان خوش بیت پیامکت گیش
3: مثلا خوش
0: بیان موفقی که بارک الله بارک الله خوزد باتو بین سر ولامی پرسیارکانی ام برزانه سو مخان دلی او کسانی حکمیان چیک کاتی لخویان دن کسی کیانم لی هر دیار هر کسی عزیزی کیم لی تو لیجی عبیتو فراق نارحته پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو مرگی عزیزانی گریه و بیتاقد بو چند سال تیت پر ریو بسر مرگی خاتو خدیجه وانا خاتو خدیجه هل لبیر بو کاتی که من دالی مردو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوی گریه و حتی حضرت ابراهیمی کوری کاته لباوش یعنی درچت پیغمصاصان فرمیزیت خوار بچاویه حضرت عبدالرحمنی کوری عوفه فرمیتویش اگرید ای پیغمبری خواه افرمی من اقریم چوکا دلم بی طاقت بوی بلام شتی ناکم خواهی گورم لیه ناراضی بید ولسر ما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لیه عرفی جاهیلی زوا شتی اک بوا که لخو رنین بوا و قرپیوان بوا و سک شق کردن بوا بوی افرمیه تی لیس من نعمن ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوة الجاهیلی افرمیه لسر هدیو برنامه ایمانیه کسی من شق الجوب سنگی خوی دارنه که کاتی بطیتی ناو افرتان آیا که لگل پیلن فلان کز مدوی کسی سنگی خوی دارنه ادالو کراسی خوی و شق و ضرب الخدود اعلا قلمی خوی لده مچاوی خوی خوی ناوی اکا بنینو که کانی و دعا بی دعوت الجایل هاو هرو بانگ دست بی اکاتا و خواه بو منالکی منی خوش بو چی بی منی ویرا بو واکر دست اکا با کفر کردن بله امانه همی به شرعی و همی اوناه و تاوانه خواه پنامان بده که عدنان
4: ماموسا گیم سلام علیکم
0: علیکم السلام که عدنانی خوش رویست
4: قربان زنابتان خوش رویست
0: زناب باشی
4: با زناب و کرمندان با بیسره برازکان پیروز بایی هم روز پیروزنش لزنابتان اکمو لهمو رادیو محاب و کرمندان لبیسره برازکان تر ماموسا گیم
0: يا ربي اخوان مركي كايا خو
4: ان شاء الله
0: تزدرب
4: سكوتو براسي لو وصف كزني راديو محراب وكارمندان وجنابتان زمان لالبي يعني نازاني شي بزات واني بلين خوات زان تاماتو خواي غير فاداش كتن لروج قيامتها ما قد وري جنب زان تشيو كومال اي وشي جوان كومال اكس كومال بابتي شرعي ك بابتي كومال بابتي موعظه آموزش گاری که داره بازن جناتن برایتی نازنی کاری گل سرچن کرد و مگر لروج قیامت انشالله و تجربه داشته ورگنوا یا ربی خواهی گر سرور دنیا قیامتان
0: کن
4: یا ربی خواهی گر لحمو درد و بلا مصیبت جناتن و کارمندانی رادیو محراب و رادیو محراب فیروزکی محراب محراب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بپارز لحمو درد و بلا مصیبت
0: آمین آمین آمین
4: فضلات انشالله ما سعی انتخاب باتی تورکو باتی او کت کشن برانبر قیرانه کن چیپ کن.
0: بله.
4: بذم اون سعیان امر ملتی اما نازنم برانبر کم قیران مثلاً کم سیپ کن.
0: بله.
4: جیان هر همی بوق با قیران ما ذکر دیوانه با قیران.
0: بله.
4: یعنی دروس کرده ما اون سعیان. ایا که لگل که برای تأکید سواره وی بازی بنزین کار لگل فلان که سواره وی بازی ایشو کار که بازار نیه. یعنی نظر ما اون سعی اگر ما بلیم روبرو بونه وی ام قیرانانه بس شورشی که بود. خواهی گره انشاءالله بی که تو ام کتایی بم نحامت یعنی بین لهم ولاتا ما وصا
0: امین
4: باز من یک پرسیارمه ما وصا آیا زور جار خلق لنا راحتیا لبی طاقتیا کمال اقصیه بدم یا ما وصا
0: بله
4: جار یا اقصب بوانه علیکم شرشان یکم جار بناغی شرشا گندانا
0: بله
4: یعنی زور جار دستگاه بقیوتن پیان
0: بله
4: یعنی لنا راحتیا ما وصا آیا تا چنک ام کسا گناعبانی
0: داری
4: وای لنا راحتیات شار
0: نامن
4: یعنی
0: کبرا کفته کات. بله بله بله.
4: دستان خوش
0: بس فاستانه
4: که ما
0: وسکان خوش بیت خواز زاوبات بارکل خواف که خواز زاوبات خواف که خواز لگبی خواف که که اکثر کار علی پیش مردن کسی که ورسکه دابش که اوی که پیش مردنی خود هشتی که دابشی که پی نالن ورسه پاند پی نالن میرات تعریفی میرات اویه که او مالیه که لدوای مردنی کسی اک بجیه به مرجه چند مرجه که اکم موت المورث میراد گلی گیراوکه ابی مورثکه میراد گلی گیراوکه ابی مرده بود و حیات الوارث وارثکه میراد گرکش ابی لو کاتا زندو بیو انجا وجودی مالکش هبید کاتان اوی که یشتا خویل زندو و مالک دابش اکا پینالن میراتی پی الان بخشین ایتیم بخشینه چا گوایا باو که مالکه ابخشه توسته منالکانیا اصل اویا که کچو کرو خویگ بیانداته بکچکیش تیکا بکرو که بلا جاری وایا کروی که زیاده للایتی خزمتی اکا باوی ام باو که خانوی نکر و مالی نکر و کروکانی تری چونه سر کسابتی خویان ایشی خویان سیر که بشه لنفقه که دایی که باو کهش لسر ام تنیا کروی بلا باو اوان چونه تمالی خوان هاو کاریم کردون منیش آئس او ام مالم ابخشم بم کرم پیش اوی میراته کبیه اما پی ناوته میراته ام پیلن هدیه پیلن بخشین ام بخشینه با اکودایی آزاده بشت استمنکا بشت استمنکا لمنالکانی بشی منالکی ناتوی کن بیه بشکت اتوانی کچو کرو کوی کن بیان ناته لدواي مردن إتر أمه الله وشيته شو قام بخشيني خويتي لحال حياتي خويا بخشي ويتي بشرت يا باوكاكا صار حال بوبيت واتا عقلي لجي خوي بوبيت ولا مرض الموت شانه وحتى مرض الموت يشبو بخشي ويتي نخس بيت دواي مردن وصيتي نكل بيت أميك لحاتي خوا معنا يبخشين بيلين بخشين أويك أي دائني بو غير كسي كميلات ما لينابا بوريك معنا كسيك معنا ميلات لإما ناقا بيلين وصية وصيتك كل دواي مردني خوم أو أن داب بشيك لسيكي معركة وحتى لسي دينار ديناركي آزادة خاواني مردوكا ألي بهر كسي وبخير يكا بكسي كيك بخشي أما بيلين وصية باقي يكي تريك ميلاتا ميلاتي كأمينتو الأصلة بيغمبري خاصة وصلنا فيه لا وصية لوارثين وصية بوارث ناكري وارث خوي قوري خوي بوجابة جيو كدوا يتهجيك لما علاك مايو أنجا بشكرنيكي شرعي أكين بلان باوكاكا مالكي بشكدوا لحالة حياتي خويا خانويك ياو بام كوري خانويك ياو بام كتشي شتيك ياو بام كوراكي تري وابيوتون كاكا ويتن من شتم نماو تهمي باوت بيشكم توزيع كدوا وميلاد قراكانيش رازي بون هيك غناه الاشكاليه كي غناه هنايا حتى الرازجنا من مالي خويتي خوي باي كدوا بكسي كي بخشي بخشيت بلان تشاغوايا وكبي غمري خاصه اصلا بحزتي سعدي فرمو تو اجل لدواي خوت من على كانت بدوره من دي بجيبي علي نكم يبخشيتو مالك بر لري خوايا وانيش سوال كد شتي وانكي فرمي بو لسيك كي ادياري كراوا لزيال لسيك كي وصيتك جيبجيناك لي بلام لحالي حياتي خويا من سميسيتو من لجياناهم ام جياني خوم هيا مثلا كوريكم هيا سياريكي بو كوريكي ترمي مثلا خانويك ترمي واتا سروتك مينم بش اكم بيجو يالم من بمرم با بو اوان بيتاني و تريكا چيتا سر بحام مالو حالي خوي كتشو كور اي ديتي و رازيشن بوا قريما رازيشن بوا لانيكي كامله باوكم كمي بمناوا مالي خوما بو ديمو بوينات بلام چاقوايا كراهتي حرامنية تشاقوايا كإنسان وكو يكبشي من الله كان بات شوكا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لزماني خواه أفر بيها دويت اي بيغمبري خواه شايد بكامن بشي من الله كمدب فرمي همو من الله كان التري بش الداون وكو أو فرمي ويتي نخير فرمي ديم الشايد يونا بيكي تر شايد بي واتا باش نية كاتاني أما تشاقوايا إنسان وكو يكلنا من الله كان ميلاد بشكا بلام در أصليش أقر بشي شينكر خواهي قبر خوي بشي خواهي جلد شريعتي الإسلام بشي كردوا ودياري كردوا وأقر رازي بن بوا وليش إشكالية تيكيانية كاعدنان خواهي قبر باداشتي بخير بداتوا أنا راحتي كان كومال قصة أكريت داري وهي كابرا خواه بنامان بكفر أكا جوا جين بمردوا كان أدا على أمشور شهر نبوا يا فلان كسا ني كردايا أماما بلام قيلانا كان مردوا كان جد مردوكان دروسيا نكردوا حقا مردوكان اوي كروشتوا بچاكو خرافيو روشتوا كجراو لرغي امولاتا خواني رشتوا سر بخوي كي بحساب ورقرتوا تازا او قراوتو بازاري خوا چاكي كروية بخويتي خرافي كروية بخويتي تلك امتون قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت اوي بخويا كدوياني كدوياني چاكي امام حاسبين مردوناك يما يبين السر واقع چونك ام قيرانه مردو دروسي نكرو زيندو دروسي كرو يما بابتك مال السر ابواني دپي شابوت من بيديكاني بريستان هات مبوتم جماعت يكاتي خوي بيان اوت القدري قدر يكان د صلاه دار او زماني اما يعباس يكان اتسمع الخلق كد كاتي هواريا لي بيابون بوستمان لي كان لا قدري خويا يما ربي بسري اوبي ديتي علاب رومانير بقدري خوي خلقي أنا واليك يستيش أقول ملكاك أما قدري خوايا بخواري من راحتي اللي ببتشيجي بخوا خواي قولا تشاري كدوا مسلمان هلا بي بسر ببلا بابا بلا دو بلايا يسي هلا سيونا برنا خوشة بي أما صبرك أما بلايا هاتوا بسرتا كابرا من علي نابي أما قيدك بلام ظروفيك هاتوا تبيشو جهنا بيتي خوات شاكا بي والله بي بأسانتين شد شاكا بي بس دا صلاة داري یکیتی و پارتی که خواهند بیز لو کرسی ظلمه بین خوارو نیمچه عدالتی باب عدالتی مطلقی جنه نیمچه ایک عدالتی دروس کن اتوانن ببوجه ایکی کمیش برای واریاتی ولاتیش خلق برن بره او بلا او خوی ببی ملیار ملیار ملیون ترولن لر بیت منی شرب چوسی مولا برا قیلن دروسی بجناکه اما قیرانەکە ئینسان دروسی کرد ئینسانەکەی دە سەڵاتدار دروسی کردووە دە سەڵاتدارەکەیش دوو حیزبی دە سەڵات دروسی کردووی قۆوە عەلەنیە ئەمە حاڵەتێکی تاری پەیا بێ لە وڵاتە ئەبێ وڵات بڕ بزانێ باوک چۆن وڵات دەبێ ماڵە بێ بەڕێوە بەڕێوەبەری وڵاتیش وەکو باوک وها بێ ئەبێ وەکو برا بێت بەڵام بەڕاستی ئەمە قەیرانانە بەڵایەکە ئینسانەکان دروستی کووە ئەلای حاڵ چۆن بەچی ڕزگارمان بێ بەچی ڕزگارمان ئێمە قەیرانی تێنا بەنزینمان نیە بەنزین دوو مانگی ترە چاکە بێ موچەمانی موچەشە چاک بووە تارا نەیش بێ هەر ژیان ڕۆشتووە بەڵام ئێمە کێشەی عەقڵمان هەیە کێشەی دینمان هەیە کێشەی ئەخلاقمان هەیە ئەمانە ئاسەواری خراپ دروست بووە بزانین چۆن لەوە خۆمان ڕزگار بکەین بەڕێزان دڵنیا خان فەرموو سەر چاو دڵنیا خان فەرموو بالا بالا گوێم دێتە ئەسڵاوەتەکە لەبین نەچێ ئەللهم سەلی علی سەیدینا محەممەد وعلى آلی وصحبی وسەلیم عەلەیکم السەلام ورەحمەت الله بارەکی الله
5: ڕۆژەی
0: لە کۆتایی مانگی سەفەرین دوای ئەمە چینە مانگی ڕەبیع الئەوەلەوە و ڕۆکەی شەمەی ڕۆژێکی پیرۆزە ڕۆژەکان ڕۆژی چاکە بەڵێ هێشتا مامان ماومانە بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ لە دوانزەی ڕەبیع الئەوەل بەڵێ
5: لە
0: مەکە لە
5: مەکە لەمەکەیمەندانلا
0: باشڵەوەی خێریان بۆ بکە دوعای خێر بۆ کارمەندەکانمان کە تۆ کەسێکیحەم
5: دڵپاشخوازەزان
0: قەدەر وا بوویت لە سەفەر و بۆم نەکرابوو لە خزمەتتان چیت کرد؟ چیت کرد لێن بەڵێ بەڵێ ئەکایتە کە کەوتە ناوەکە گوناهبارە بینیان نە وڵاتە
5: دێت
0: بارەکەڵە دەست خۆش دەست خۆش دەی باش خواافیس دڵنیاخان دڵێکی پاکی ئەم کچە باشەمان خوا جەزای باتەوە ئیشاڵە ئێمە ێدمان هەیە بە دوعای ئەم کەسە دڵساف و پاکانە خی گەورە رادیۆی میحرابشمان بووە بات پێشەوە وخوای گەورە حەشمان لەگەڵ ئەم کەسە دڵ پاکانە بکاتی شاڵە پرسیاری دڵنیاخان ئەڵێ مێرولە پرسیارێکی وردە ئایا مەسەن لە گوێی ئاوکایە تۆ لەو کاتە ئەو شوێنە ئەشو گونجەکایە ئەکەوێتە ئاوکو ئەڕوات یا مەسەن لە جێگایەکایەکە دیواریەکە یا شتێکی تریریەکەی تەنها بە عەمدی بە ئاگرمەیان سووتێنین ئی ناتوانانی دەرمان بڕێژی چووکە لە ئەسڵا دخان ماڵەکە ماڵی تۆیە بۆ مێروەکان هاتم سەر ماڵی تووەک زەرە لە پێگەڵکو زەردەواڵەیە مێروە هەر زیان بە شتێکی زیان بەخش بێت بە زیان بە ئینسان بگێنێ بەڵێ کوشتنیان دروستە بەڵام ئەگەر وەسەئیلێکمان دەستکەوت بەبێ کوشتنەکە بڕوات شوێنەکە چۆڵکە چاکترە وەکو دێسە دەرمانی حەشەراتەکان هەیەکی بۆ شوێنە و کە مێروەکانی بۆیە بۆ نیەکات و ئەڕوات نامێنێت لەو شوێنە کە نامێنێتەوە زەرب بەڵ ئەگەر بکەوتە ناو ئاوە یا کە زەرەرێکی لێودا یا بەدەستەوە مردن یا شتێک بوو ئەوە فەوتان پێی گوناهبار نابین وای گەورە ڕەحمان پێ بکە بە شەرتێ عەزیەتیان نەدەین عەزیەتیان نەدەین بە عەمدی وخوای گەورە ڕەحمان بێ بکە جا بەرزان خۆشەویستان وتوان ئێمە هندي أقربين السر أترسم باسي قدري كاكا وقدري خوايا أما الدنيا ودنيا هالدار الابتلاء ونعرحتية باش تكان ليك جاكين وبوي عقيدة كمان بلا بريان نروى دو بلا دو مشكلة دو نعرحتي رول إنسانك بلايك يعني بلايك أسماني خوايا وكو عرزمان كدن لكتوب ريكا سيريك يلا سينا خوشي ببيو توهيج بيشتكت كربت أما أبي الصبر بي يا مثلا من على كل دس دعوة يا مثلا كيشيك بو دروز بو أمشتانا ببي أوي تو دست يا دهبو بي تقدي قدري خواوايا كتولم كارا تنجس تنجاني يكتوشد أبي وصبر أكيد صبر أكيد كتاوكو خواي جورا دروازي خير اللي بكاتو صبر أكيد صبر أكيد قيراني ما وصار فرمو
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: سلامي خالد ما وياك جبستي دنجانين.
0: والزابط ولا يتقدر وابو تنيشك مودروز سبحان الله لسريك أو بانك وترجان يكشمو خوي جورين ما نقول.
6: سلام عزيز الله ما إن شاء الله.
0: والزابط.
6: الحاج ما وصيان.
0: يان فرمو.
6: مرور كنويكم أبو لسر بابتك كمسألة ميلادي أو أنا.
0: بالي.
6: وكم أصل وياك ما مصيان يعني لم ينبرو لم يحرابا كان وكابلين ميلاد ليش مردنا يعني بابلين من كباوك يا كم كباوك سيتشار من عليه كوكشي هي بيش وي خوي بمري يعني خوي ميلاد باش كابسر يعني كباو كمرد كيش دروس نبي يعني خوي أصل وياك بيش وي بمري معركة بشكا يعني بلا أو بوسو أو بوسو لبرك كيش دروس نبي إجا بستاري دوامشم لسر أو خشكا كوتي ميرو لمن هيا ميرو لمن زورا باشترين تارسر بويا نوصا إنزار يعني كافيان يعني بلا اگر ایوا دوستی ای خوان میرونن برون. اگر دوستی روشن روشن ماست سرکیسیو برجه بسریانا نجمرن و خوان به طبیعی آرون هر همیان. یه تفجیه اون ماست سرکیسیو برجه باشه نه که بابلن میرو لکانی. متعبت اگر لمالا هبون باش وای انزار کردن چون کم اگر های مالک زور میرو لیتیابی سحری که ماست عبدالله او مالک میرو لی زور زوری تیابو او سحری که باش وای انسان بکرند بلن برون دوست داره کانی خواه گری او به میرولن و مخلوقی خوان برون به جمعان بیالن دوای سر روشه که او سر کیسه و برج بسر یعنی لو جیو کیان دارو یا لو ری رو که دروسی هم کردو اگر لو بز ما کیسه بیش به هر خود با طبعی به جیالن ارن
0: بارک الله دست کاد و
6: خوش
0: بارک الله
6: خوش بانی شاود مصباح بس و جای مان
0: دست خوش بید بر ازید و زوات و زوات و زوات و خوش دست خوش بید که اگرم انزار کردنیه بلام جاری و هم مرده کرد اگر شیرینی زور جابه انزارش که گوه من بو نگری وابزنم انزار کردنی میرو رکان لکسانی خوی گوه گرن هند بوا وکو تجربه قصه لسه تا ایدی قصه که موسه آرام به انزاری کردوا رشدوا جاری واش بو انزار کردوا نه رشدوا و ام درمانی کتو باسی یکی دست خوش به سرکی سیو بی رجیبه و نوان میرو کش نش کجید و بونکی شوایلی اکاد او شونه بجه بیالیت خوای گوره موفق اکاد بلان بس آیا سحری تیده های بای او دعنشانه سحره یا سحر نیه من ناتوانم او بلیم چونکن هیچ هینه که دلیل یک مال سرونیه ایلا لو شونه سحره بید مالی که ظلم سومانی شو سحری شیتیه نکراو میرو شیتیه ده های مالی که دایم الانه ساحریش بیو سحریش اکاد و فلان اکاد و فیزارکو میرو شیتیه نبی کاتانه اما علمیکی غیبی و نزانی بلام دست خوش به برن ما یکا هم انزال یعنی که پیان بلین چکم آنی جوی من لیگن پیان بلین روشتن تاسید چوار روش باشه نه روشتن وسائلکان لابین لبردست یعنی وکو شیرین وشتکان داننین بلام اگر هن نروی او اوکات او در علاج کتوالی باشتر بویان خوی گوره بس بشت نه انسو تینی ما موسا ارامی برس علی اصل نمیرات اوی پیش مردی خواد كما سألم رزمي بو سكي جناب بس اويل فقه اسلامي و باس من كن ميرات كامي ميرات اويا كالدواي مردني كسكا بجي اميني اويا كخوي جي بجي كاكاتي خوي اي بخشي بيالين هبة ابيش تكن جي اقيدو اويا كغير ميرات گرکان داي اني بو توصيان بو كالدواي مردني خوي بو كن بخير يابين بكسي بيالين وصية واتا امانة بابت يكا جي اكراوتو اگر میراد کردن انسان پیش مردنی خوی میراد جا کراوتو اگر میراث کردن انسان پیش مرنی خوی میراث

0: يكي يوا وك يا شي وك شكي شوينه كلو تنك شي كي شوينه كلو اي قيده نارحتيه يوا هي مثلا كركي نخوش بو يوا هي دايكوا شي نخوش بو يوا هي دايكوا كي لي عاجز بو يوا هي كي شي خزاني هبو ايتر واتا قيران كانو تنغان كاني روش غاري جيان زور ام امش خمان اماده كدو ابو اوي كرو ورو ام قيرانانا ابينو چه گنج بین، چه بتمن بین، چه خیزانه بین بلام چون روبروی بینو یکم شد، یکم شدک که هر تنگانه روی تیه کردین توکل من بخوابی لقرآنی پیروزه زیاد لحفتاد جار بس لتوکل کراو ومن یتوکل علی الله فهو حسب کولیوی توکل بخوا یعنی چی؟ واتا کارو بارکان من بس بیرین بو چار سرکنی بزاتی پروردگار خوايا توبة صلاتي توبة تواناي تو علم هي من نيمة وأمكارم بزاتي تو أسبيرم أميدم بزاتي توي لقل أول شيء لقل توكل بخوايا أسباب كان وكار كانش أجرين دس مثلا كشكا كشوناكا دادك كريكي باشا ما برز دولة من يعنى شو يبقى أخلاقي كيبي مثلا شارسري قرزكننا قرزارين اچین کسبته ادوزینو ایشی کی کم به زور به ادوزینو مال بخوا ایش بس ساز ناکم وخا هیچ بشم ناکا جخو هیچ بونامت تو امره که بس ساز ایش کلهانی خوای گور به خاطر سر ایشی کی پیان سازش کاتان قرزکان و ادینو کمالیاتکان ناکرین تا قرزکان ندینو او خوای گور یمتی مانتا لقلت عاکدنو پرگرانو بولای خو کاتان توکل کارکان مان بخوای گور ببسین ولله غيب السماوات والأرض غيب كاني دا صلاة كان نهين يكاني أرزو أسماء لذاتي الله وإليه يرجع الأمر كله هم كارا كانيش بوال لايخ أو قريته فاعبد وتوكل عليه خواب برسين وتوكل ما بسان بخواي خواما نبي أما برنامج شريعة إسلام كفير ما نكا خالكي تر لكاتي تنغانا كان بعد دعاء زور بك إلحاح بزور بك لخواي گور زياتر پاررو چونکه او تنگانه که نخوشيك تا كشي هينا مارو خزانه كتا او نمكه ربو رخا سحر مليكراو بخوا او چاو نفوس ملسر بخوا اومل وازلمه بين تو ايسه كشي هي مالته تو ايسه چكن نخوش تو ايسه من علاكان الدنيا ني بيكو تو ايسه كريچي تو ايسه ديد مشكله كانه لا سريكي بنزينه لا قيرانه كاي لا نارحتيه كاي راسه وتمان بشي كي قيرانه كان أبي دا صلاة دار خوي شارة سريكا بلا قيلانة تاتيه كان كالرومان تيكا بدعا دعا زور كرنك دعا لدانا لدرقاي خوا بارانو الأخوا خوي قورا موامزانا كام إيشيد بلاي تو زور قرصة بدعا شارة سر أبي إن شاء الله بلا بشرتي لدعا كان هلنكي وبردوان بي وإلحح لذاتي خوي قوروكي كاتاني يكم شد توكل بي بخوا دوام شد دعاب که سیم شد بر رو بونی اجرا کن هستش او نیست که هستش نیست سجده و خوابه لالانی چند دقیقه دعاب کی بالام سجده کن با خوای زو خوای گر خوابه چون که بنی اجرا کنه لخوای گر نزیک بیتو ول خواج نزیک بیتو خوای گر به زیدیت و به حالت وسجد وقت ریم تا سجده بری تا سکرنوش بری با خوای گر که خاله کیتر ل بو اوي لا قيرانا كان لا تنغانا كان رزقار مان بي صدقه بك ببخشه با مالي ما جاباش منكم ايش مني تشي ببخشم ازاني بخشين شيا الكلمه الطيبه صدقه ياك بو شي جوان صدقه ياك لا تدنك خرمايك صدقه ياك ني كدو كيلو خيار اقرب ومال كيلو كان داني بو مالك يجر ايك بصدقه يعني لشتكي كم خرزون زور لزور زور لكم كم صدقة بك صدقة دفعي بلايا حسنه كي قوري بو كاروبارا كان من ولهمان كاتشال سلام أمانو أمريقاني كإقري تبر صبر مان بيت صبر بيت إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب بري تنقانا كرتا وأجتج أبارت براسي إما لجيانا لجياني روجاني خومانا لبشكي لجيان مانا فشل معنی نه و قیرانه کان من توش بود و بشه کی تریشی ابی تیبگین دا صلاة داری ایم اگر با عدالت بونایه والله زور بأساني ساعات نسيت تلفزيون يعني أقيران ما هي أول قبل ما من شارز بلام أو نيان جندلي كدو أيان قرق كاري كدو بوي خلق بروان بيناك خوي جو رحمة بيبكا لقيران كان رزقار مركا بلا كان من السلة بري وداو كان اللي خوي جورا راديوي محراب وباقي راديو دعوي كان تريش ك كاربو ب أعادار كنوو رين ما أي خلق يكن خوي جورا موفق ويار متيان بيه بخشيت بهموما وخوي جورا أوي ككدو مانا ليه ما القبول كات وبأوي كهاو كاري أم راديو أبوه بمادة بمعنوي خوايا زياتري كي بركة داتري كي لبلا بي باريزي يا ربي خوايا أوي با دعايك خير أوي با دينارك أوي با هاوكاريك وبا تايبتي أو بنمالا برزة كيس أم بنا جوانان في داوين خوايا جزان بات وخوايا قورا بي كاتا تشتوشوي روناكي قبركي باوتيان وخوايا قورا خوايا باريز رابكان منان زيابت برنامج كتير بخواي قولتان اسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج برسياركاني ايوا با سبونسري كومبانياي سيرين بو قشتي مالي خواو حجو عمره بيش كشتان دكرت برنامج برسياركاني ايوا
2: رادوي محراب دمجيك بو بانقوازي بيامي اسلامي

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من

أخرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كي تري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كردبي.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: واتى بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه سي آية هيل قرآن بيروز دا تكاو شفعت بخا ونكيدكا حتى وكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هيا كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسيدكا كلا شودا ديخويني هتاو کو د بیت مای اوې خوای ګوره لی خوشبه اوش اتکانی سوره الملک کبه تبارک الذی بیده الملک دس بدکه.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبونوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هزه به مهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم های بونام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بک بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خوایلی بدله خریق بم نزاکه لبر بکم کبویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت کچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نا و ملی و شکان نزاکه لخوتو مگورو ریگ وک خوم پیموتی اوابلی بنبیک الذی ارسلت شوام مسلم قرأته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويله بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشو كدچوا سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا بپيروزي ناوي تو دجيمو بپيروزي ناوي تو دمرم جین و مردنم بدستی خوتا حز کید لم خوام دا خبرم دا کیتا و حزش کید دمرینی و کاتی لخوی جهال دستا دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. سپاس و استایش هربو او خوایه کلپاش اوی کمران دینی زندوی کردین و
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت کردوا و خود وريد اگريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بي پاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پروردگارم

ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكيو بيروزي بوتويا اي خوايا اي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تنشتي خوم لسر امنيون دادنمو دخوم و بپشتي تو برزي دکمو حل دستم لخو. خوايا اگر يانم دکشي و گلي ددي توال لاي خود لم نستم دا او آب سوز و مهرباني خود رحمي پي بكو سوز و مهري لقلب نوينة، و اگر گیانت گران دوابوم لم خوا خبرم دکیتوا او بی پاریزو باوی که آگاداری بند باشکانی خودی پیدکید آگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو. عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا آوى الى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتا إمام أنسي كري مالك رزاي خويلي بيدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدشو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتسفاس استعيش هرب او خوايا كنانو او ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداو. اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيغو بي شوينو بي لانن بيشوا مسلم جراويتيو. فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدقريتو بولاي جويريه دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتيد اوش دلي بالي. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدواء وکل تو جیابو متوا سجر امچوار وشیم وتوا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگرا بزیادی شوا که اوچوار وشانیش امانن. سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا
بقد سنگو کشی تخت و بارگای خوا تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم هروا بقد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم لا گرانوی کی ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته بشوى مسلم قرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي ونايب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینوا کل بابت یادی خوا دابه مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوا مسلم گراویتیو برزان ماماستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نابون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو که باواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوا زور جاران کنویج بیانی دا کرد لسر جگنویجکی دادنیشت کامل ناوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمارد لتمنی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو فرمانا كانم پرشبوه نخن وباوري تواوب تويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن